0: عرب له أسرار.
1: شايف في البحر شبي
0: نغم على أوتار.
2: بعيد بعيد
0: معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار.
3: طربيات
4: القلب باطن وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام،
2: مع كل همسة كلام
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام،
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح،
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحا بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.
3: شكرا على حسن المتابعة.

صباحنا مليء بالسعادة بالتفاؤل بالأمل والأمن والأمان على قطر الحبيبة. يسعد صباحكم مستمعينا مستمعين إذاعة صوت الخليج. ساعة كاملة برفقتكم أكيد على 440-30,000 التواصل عن طريق الواتساب ودائما وياكم على السماع مواضيع منوعة مختلفة وأكيد تفاعلية معكم أنتم مستمعينا. بهذه الساعة رح يكون في موضوع رئيسي ومن بعدها سؤال تفاعلي بالإضافة إلى نقلة إلى الأرصاد الجوية وأيضا جولة بالصحف القطرية. إذن مشوار صباحي يبدأ من تغاريد. أنا وياكم الإعداد والتقديم نعم رياض ومن التنفيذ شافي الهاجري.

حياكم الله من جديد مستمعينا، وكل صباح احنا وياكم من تغاريد حتى الساعة 8، ساعة كاملة دائما جميلة برفقتكم. أكيد أذكركم برقم 440-30000 التواصل عن طريق الواتساب. تحياتنا لكل اللي يسمعنا من الدوحة على تردد 100.8 أو 99 أو 93.4، ونحيي مستمعينا من الكويت 102.4، وعمان الأردن 98.1. تحياتنا لكل مستمعينا في العراق، البصرة 98.7، وبغداد 95. ونحيي أيضا مستمعينا في مسقط 107.7، وصلالة 91.6. تحياتنا لكل الجالية العربية اللي تسمعنا في إسطنبول على تردد 99.4، وأيضا في جنيف، فيينا، زيورخ، ولندن، تقدرون تستمعونا على الديجيتال. صوت الخليج دائما معكم، تقدرون تدخلون موقعنا الإلكتروني بالإضافة إلى طبعا تطبيقنا. أما موقعنا الإلكتروني فهو skr.fm، تدخلون وتعرفون كل ما يخص إذاعتكم، إذاعة صوت الخليج.

في كل صباح يمنحنا الله فرصة جديدة حتى نبدأ من جديد، حتى نكون أشخاص مثاليين، ودائما نكون أكثر هدوء اتزان وتصالح ويا النفس. كثير من الناس يستيقظون وهما يحملون قلق الأمس وضغط من العمل وكثر المسؤوليات، حتى صار اليوم يبدأ بتوتر حقيقي. بس تجي للحقيقة أنه إحنا فعلا نحتاج نتذكر دائما أنه الإنسان يقدر يعيش عمره في كل حالة يتكيف وياها، هي مو حالة سباق. إحنا بحاجة أحيانا إلى التمهل، وأنه نمنح نفسنا فرصة للتنفس، أنه نعرف الراحة هي مو رفاهية، هي ضرورة نفسية وعقلية وحتى نقدر نستمر بيها. ودائما مستمعين اختار لكم سؤال تفاعلي نتشارك الحديث من خلاله، ومن خلال هذا السؤال لليوم رح يكون: لماذا أصبح الجميع مرهقا نفسيا رغم كل وسائل الراحة الموجودة حولنا؟ الإرهاق النفسي يجي من خلال الضغط النفسي وسرعة الحياة اللي أصبحت وكأنه نفكر نفسنا إحنا بسباق، افتقدنا للرفاهية وافتقدنا أنه إحنا ممكن نستمتع بلحظات تمر علينا حتى لو كانت هذه اللحظات بسيطة. الرفاهية واحدة من أساسياتها هي الراحة النفسية. راح تقولي شو هي رفاهية؟ راحة بال وراحة نفسية. راحة البال تجي هي أنه أنت ما عندك ديون، ما عندك مشاكل، ما تحس بضغط نفسي داخل العمل، كثير من الأشياء اللي ممكن تتخلص منها حتى تنعم بهذه الراحة النفسية أو راحة البال. السؤال هو وتشاركونا به: متى أصبح الجميع أو لماذا أصبح الجميع مرهقا نفسيا رغم كل وسائل الراحة الموجودة؟ وسائل الراحة اللي صارت موجودة هي سرعة الحياة، التطبيقات، الهواتف الذكية اللي صارنا إذا نطلب ريد ناكل نطلب ويجينا الأكل، ردنا كذا نسوي أوردر. الحياة صارت أسهل بشكل عام، صارت أسهل ولكن صارت أسرع، وكثير من الناس خسرت راحتها. برأيك شنو السبب؟

حياكم الله من جديد، وتحدثنا عن الراحة النفسية وش قد هي ضرورة بحياتنا، والأهم أنه هي واحدة من الرفاهيات اللي ممكن نترفه بها. الراحة النفسية جتي بالوقت اللي إحنا فعلا مفروض تكون موجودة بحياتنا بسبب سهولة الحياة والبساطة وغيرها، ولكن بلشنا نفقدها شوية شوية، وذلك بسبب الضغوط. كثير من الناس لما طرح عليهم السؤال قال لك لأنه صارت الحياة أسرع، أكو ضغط نفسي، نركض أكثر، ما نستمتع بالوقت ولا نستمتع حتى بالإجازة اللي ناخذها، وكأنه السنة تمر بسرعة، المسؤوليات زادت، الديون زادت، ففقدنا راحة البال والراحة النفسية، صارت أكو يعني مثل خلينا نقول خلل بيها، يعني صرنا أوكي نستمتع بنفس اللحظة، ولكن فعليا دائما أكو ورانا تفكير عميق على مسؤولياتنا وعلى الأشياء اللي لازم نكملها والأمور، حتى بالعمل يعني حتى بالشغل، الزملاء الأغلبية تشوفهم مضغوطين بسبب أنا أشوف واحدة من بصراحة الأمور الأساسية اللي تخليك بضغط نفسي بدون ما تشعر هو التليفون والسوشيال ميديا والتصفح من صفحة إلى صفحة وانتقالة من خبر إلى خبر، كثير حتى من الأخبار اللي لا تعنيك ولكن هو ممكن خبر محزن يأثر على نفسيتك، خبر وفاة لشخص مشهور أو غيره أو حتى شخص عادي، هسه صار كل شيء ينعلن على السوشيال ميديا، يعني ما يبقى شيء يتخبى، هذه كلها أنت مثل الطاقة تسحبها إليك وتأثر على نفسيتك طوال اليوم. تتخيل أنه أول ما تصحى من النوم تقرأ أخبار، منها انتقالة إلى خبر معين، من بعدها إلى خبر كذا إلى كذا إلى يعني شيء لازم يأثر على نفسيتك، لازم يجي يدخل بعقلك وتظل تفكر به بشكل كبير. ولذلك قالوا كثير من الأطباء النفسيين أنه أول ما تصحى من النوم لا تمسك الهاتف، خليه على جنب لمدة ربع ساعة. هذه الفترة اللي أنت تصحى بيها تشرب ماي، تسوي لك قهوة، تقعد شوية، تأخذ شاور، بعدين تلبس، تطلع للشغل، هذه أهم فترة بيومك، هذه تخليك تراجع كل تخطيطاتك لهذا اليوم بعقل صافي، بتفكير صافي وتفكير مريح. فيقول لك أنه واحدة من الأساسيات يعني فقدنا لراحة البال والراحة النفسية هو التليفون. فتخيلوا أنه إحنا لو نسوي كنترول على هاي الأشياء البسيطة جدا طوال اليوم، أعتقد أو متأكدة راح تكون حياتك مرتاحة أكثر، نفسيتك أكيد راح تتغير. على 440-30 ألف التواصل عن طريق الواتساب، وسؤالنا مرة ثانية ذكرك به، لماذا أصبح الجميع مرهقا نفسيا رغم كل وسائل الراحة الموجودة حولنا؟

0: حياكم الله من جديد مستمعينا، ما زلنا معكم من تغاريد، تحياتنا لكم ولكل من يستمعنا من كل الدول العربية أيضا الأوروبية والجاليات العربية هناك. ننتقل وياكم إلى الأرصاد الجوية حتى نتعرف أكثر عن حالة الطقس لهذا اليوم مع عبد العزيز الحامدي. حياك الله، يسعد صباحك.
1: صباح النور. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية لا يوجد تحذير على الساحل اليوم، لتكون حالة الطقس حار نسبيا إلى حار نهارا ومعتدل الحرارة خلال الليل. الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية من خفيفة إلى معتدلة السرعة. وعند درجات الحرارة، درجات الحرارة في مدينة الدوحة اليوم تتراوح ما بين 28 إلى 41 درجة مئوية. ننتقل إلى حالة البحر، يكون البحر مناسب لجميع الأنشطة البحرية اليوم، يتراوح ارتفاع الموج ما بين 1 إلى 3 قدم. هذا هو، والله أعلم.
0: شكرا عبد العزيز الحامدي، وإحنا معكم دائما على السماع من تغاريد.

حياكم الله من جديد مستمعينا وتحياتنا لكل اللي يتواصل ويانا حاليا. أبو جاسم حياك الله ويسعد صباحك. يقول أصبح الناس أكثر إرهاقا نفسيا بسبب أولا كثرة الضغوط وسرعة الحياة، ثانيا المقارنة المستمرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ثالثا تدفق المعلومات بشكل لا يتوقف، رابعا قلة الراحة الذهنية والنوم الحقيقي، خامسا ضعف العلاقات العميقة والشعور بالعزلة، وأخيرا الخوف الدائم من الفشل أو التأخر عن الآخرين. يقول بجاسم أيضا في الراحة الحديثة وفرت الجهد الجسدي لكنها ما منحت الإنسان هدوء نفسي حقيقي. طبعا ما خليت النشي، يعني كل الأشياء ذكرتها هي هذه يعني أهم وأساسيات الراحة النفسية واللي هي تأثر على الراحة النفسية. وحقيقة يعني أكو رقم 2 و3 اللي هو ذكرهم اللي هي المقارنة المستمرة عبر التواصل الاجتماعي، لأنه صرنا نشوف المثالية اللي لا لها حدود على التواصل الاجتماعي بكل شيء. عائلة مثالية، حياة مثالية، صحة مثالية، شكل مثالي، هذه المثاليات اللي صارت تتأثر على نفسيتنا وصرنا حقيقة مهزوزين. يعني نشوف أكو مشكلة فينا، يعني هذول شلون عايشين. حتى اللي يقول لك من أخطر الفيديوهات اللي ممكن تحضرها المرأة أو الأم بشكل خاص على السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي هو الفيديوهات للأمهات اللي يطلعون بمقاطع مقطعة بشكل سريع أنه هي رجعت من السوق، جابت الغراض، غسلتهم، حطتهم، سوت الأكل، حطت الأكل للأولاد، من بعدها نظفت البيت، بعدها ناموا الأولاد بشكل مثالي ومرتب بطريقة فظيعة، لدرجة أنه أي أم راح تشعر بالنقص وتقول أني شنو قاعدة أسوي، إذا أني كل اللي دا أسويه غلط، كل اللي دا أسويه هذه أكو بيها مشكلة. لأنه دا تشوف من خلال الفيديوهات القصيرة أكو حياة مثالية وأكو أمهات مثاليات. طبعا هي هذه مو حقيقة، لأن هذا مونتاج ويتقطع الفيديو بشكل سريع، وأصلا يعني كثير من الشخصيات المؤثرين سوشيال ميديا على مستوى على مستوى العالم طلعت عندهم مشاكل، وحتى مشاكل بالتربية مع الأولاد. لذلك لا تتأثر في الفيديوهات القصيرة اللي تشوفها، الفيديوهات المثالية اللي يمارسون حياتهم بشكل مثالي، اللي راحوا وقعدوا الصبح سووا العصير، بعدين راحوا للجيم ركضوا، وبعدين رجعوا أخذوا شاور لبسوا وراحوا للشغل. ماكو شيء. الحياة صحيح أنت مطلوب منك أنك تهتم بصحتك ومطلوب أنك تنظم وقتك، ولكن أنت بالنهاية بشر، عندك وقت تريد ترتاح فيه، عندك وقت تريد تنام فيه، عندك وقت تريد تتكسل خلاص، تريد تقعد ما تريد تسوي شيء، عندك من حقك تأجل مثلا موعد، ومن حقك أنت مو عبارة عن ساعة تركض ويا الوقت. أخذ حياتك بهداوة بدون ما تحس أنه أنت مضغوط، ولا تحس في لحظة أنه أنت ما قاعد تسوي شيء. بالعكس كل لحظة تمر عليك في حياتك وأنت أنجزت ولو شيء بسيط خلال اليوم، أنت سويت شيء وسويت الأكثر بعد. صدقني اللي نشوفه على السوشيال ميديا ناس مو كلهم حقيقيين ولا الحياة حقيقية اللي نشوفها. والشيء الثاني بصراحة المهم أيضا هو تدفق المعلومات بشكل لا يتوقف، وهذه اللي هو تصفح الفيديوهات وراء بعض من معلومة إلى معلومة إلى معلومة، يعني من خلال طبعا الفيديوهات القصيرة والمعلومات اللي توصلنا، مثلا نظام جديد في الرجيم والأكل والصحة، نظام معين، فكرة جديدة، حالة جديدة، هذه الأشياء كثر المعلومات اللي نستمع إلها طول اليوم هذه أيضا تسبب لنا ضغط نفسي. لازم نعرف شنو اللي نسمعه وشنو اللي نبتعد عنه حتى ما يأثر على نفسيتنا. يعني كثير من النقاط اللي ذكرها أبو جاسم تحياتنا إليك. أيضا فراس يقول برأيي سبب الضغط النفسي هو افتقادنا للقناعة، تكليف النفس فوق طاقتها، وعدم الإيمان بأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. فعلا القناعة، ونرجع ونقول لك يا فراس هي نفس الفكرة اللي هي تأثير السوشيال ميديا على حياتنا، والمؤثرين خلال السوشيال ميديا اللي يوهموك بهذه الحياة المثالية والسراء السيارات والرفاهية والدول اللي يسافروها. وطبعا يعني في البعض وللأسف في كثير منهم يأثرون على شبابنا وعلى الأعمار
اللي هي مقتبل العمر بتأثير بشكل كبير. تشوفهم ما شاء الله يعني بالشتاء إلا دولة معينة وهي تعتبر أغلى دولة اللي فيها يكون السكي والثلج والهاي، حتى يشكلون ضغط نفسي عليك، يعني ما راح يعجبك أي مكان تمارس به هواية التزلج مثلا إلا هذه الدولة، كلهم يروحوا لها، وهذه الدولة تعتبر من أغلى الدول، فيروح يشوفك إنه الحياة بسيطة وعادية وتقدر تروح. أيضا بالصيف إلا مكان معين بجزيرة معينة على يخت معين على أفخم سيارة معينة، وكم من بصراحة المظاهر الخداعة المتعبة للنفس. لذلك هي لها نعم تأثير سلبي على شبابنا والأعمار المعينة اللي يتأثرون يعني بشكل سريع من خلال السوشيال ميديا. تحياتنا لكم، ومن الأردن ماجد تحياتنا لك، شكرا لهذه الرسالة الجميلة. أبو عدي من فيينا تحياتنا لك، طبعا فيينا وجنيف وزيورخ ولندن يسمعونا من الديجيتال، وأيضا يدخلون حتى الاسكي ار موقعنا الإلكتروني skr.fm حتى يعرفون كل أخبارنا. يقول أنا من وجهة نظري من وقت ظهرت التكنولوجيا بحياتنا اليومية بشكل مفاجئ صارت الأشياء مجرد أفكار أو أرقام، افتقدنا لذة الحياة، ما ضر شيء إلى طعام. تحياتنا إليك يا أبو عدي وكل الجالية العربية اللي سمعونا من دول أوروبا، احنا مستمعينا ما زلنا معاكم من تغاليد.

حياكم الله من جديد، وعن الراحة النفسية اللي قاعد نتحدث عنها وليش صرنا نفقدها ويا الأيام، وكثير من الأسباب اللي تخلينا نفقدها. أولا لأنه بكل بساطة أصبحنا نعيش وسط سرعة مستمرة، مقارنة دائمة، أخبار ما تتوقف، وضغط للنجاح والكمال، وانشغال دائم حتى أثناء الراحة. الإنسان سابقا كان يتعب جسديا بس يستريح ذهنيا، لأنه اليوم بمدة طويلة تقضيها ويا نفسك. هسه ماكو وقت ويا نفسك، هسه اكو وقت ويا التليفون طول الوقت. يقول لك لهذا تشوف اكو أشخاص كانوا ينامون بشكل منتظم، وحتى لما يتعبون ياخذون كفاية من الراحة والنوم، يسافرون يعني ينظمون وقتهم، عندهم سفرة واحدة يتونسون بيها. هسه ينامون هواية لكن يبقون تعبانين، يخرجون ويسافرون لكنهم غير مرتاحين، يضحكون قدام الناس بس بداخلهم منهك. واحدة من الأشياء اللي تساعد فعلا أنك تنعم بالراحة النفسية رغم كل هذه الضغوطات اللي نمر بيها، لا تبدأ يومك بالهاتف واللي أنا ذكرتها بالبداية. أول دقائق من النوم تحدد هدوءك أو توترك، قلل المقارنة، وليس كل ما يعرض على التواصل الاجتماعي حقيقة كاملة. لا تحاول أن تكون متاحا للجميع دائما، الراحة النفسية تحتاج حدود واضحة. وأعطي لنفسك لحظات صمت، لحظات الصمت بدون شاشة، بدون ضجيج، وبدون حتى شعارات. مارس أشياء بسيطة ترجعك لنفسك، المشي، القراءة، الطبخ، جلسة قهوة هادئة، صادق أشخاص يشبهوك، أو قراءة حتى كتاب. وحاول أنك دائما تتعلم أنه تعرف حدودك باليوم وتقول كافي لهذا اليوم، مو لأنه اليوم يمشي بسرعة فأردنجز وسوي كل شيء بهذا اليوم. أنت ما مطلوب منك تنجز كل شيء دفعة واحدة، تمهل وانطي لنفسك وقت راحة، لأنه العقل المتعب يرى الحياة أثقل مما هي عليه. الإنسان ما يحتاج دائما إلى حياة مثالية بقدر ما يحتاج إلى حياة يشعر بها بالطمأنينة. لو مهما كان أو مرت الظروف عليك أو متغيرات في لحظة ما، حاول أنك تتماسك وتراجع نفسك وتنطي لنفسك راحة وهدوء، لأنه أهم شيء هي الصحة، وأساس الصحة هي الصحة النفسية. إذا نفسيتك مرتاحة أنت ما حتمرض ولا راح تتعب، إذا قلبك مرتاح أنت مستحيل تصير عندك أي مشكلة. لذلك واحدة من مسببات الصحة المتكاملة هي السعادة، لأنه الزعل يجيب الأمراض، وهذه حتى أطباء وحقائق علمية أثبتوها، أنه الزعل واحدة من أسباب السكتات القلبية. بعيد الشر عنكم يعني، فابتسم وضحك وخلي هالحياة تمر وتمشي مثل ما راح تمر، هي تمر وتمر بدونك وياك، بعصبيتك، بزعلك، بفرحك، بضغوطاتك، راح تمر وراح يمر هذا الوقت. وشنو مكان إذا كان حلو أو مو حلو هو راح يروح. واحدة من الأشياء اللي دائما أسمعها واللي حكمة مشيت عليها، هذا الوقت سيمضي، إذا كان جميلا فهو سيمضي، وإذا كان حزينا أو متعبا فهو سيمضي. الحياة هي عبارة عن وقت يمشي، فأنت لا تظل تلحق وتركض وراء وتريد تكمل كل شيء، لا، انطي لنفسك وقت مثالي، انطي لنفسك وقت للعمل، وقت للراحة، وقت للصحة، وقت لجمعة الأهل والأحباب، والله راح تلحق على كل شيء وتعيش حياة مرتاحة.

حياكم الله من جديد وتحياتنا لمبارك. يقول استمتعت إلى جزء من حلقة اليوم. كل ما ذكر من أسباب عدم صفاء الذهن هذه الأيام صحيح، ولكني أضيف إلى ما ذكر وجود عقدة الخوف من المستقبل عند البعض والتي لم تكن موجودة في السابق. الله صح كلامك، هذه نقطة مهمة. يعني الخوف من المستقبل واحدة من الأشياء اللي أصبحت فعلاً هاجس وتفكير عميق اللي يخلينا نفقد راحتنا، خصوصا الأشخاص اللي بصراحة مسؤولين على عوائل أو الأم أو الأب اللي عندهم أطفال، صاروا فعلا يخافون من المستقبل ويفكرون بشكل جدي طول الوقت. يمكن لأنه مرت أزمات سريعة، يعني بليلة ويوم صارت أكو أزمات، يعني منها جائحة كورونا وغيرها، فصرنا يعني في واقع قاعد نشوفه ومرينا به، في واقع حقيقي كنا نسمع بالزمانات بالزمانات صار اكو فيروس كذا كذا، بس لما صار بعالمنا وبرغم كل هذا التطور اللي صار وصار فجأة تسكير كامل لكل العالم، يعني الله لا يعيدها ان شاء الله، الدول كلها توقفت وماكو ناس والتصوير والفيديوهات الشوارع فاضي، هذه خلتنا يعني نتفتح على موضوع مهم جدا، وهو انه ممكن يتغير المستقبل بأي لحظة. إن شاء الله دائما يتغير نحو الأفضل طالما أنت تسعى، لأنه الله دائما وياك، رب العالمين ما ينسى عبده دائما. يعني فنقطة مهمة جدا تحدث عنها مبارك بصراحة، الخوف من المستقبل، ولكن يقول لك اعقل وتوكل، يعني خليها على الله، وشان ما تصير تصير طالما أنت مسوي كل واجباتك الأساسية لمستقبل آمن. إن شاء الله دائما يكون مستقبل آمن. إذن مستمعينا شنو رأيكم ننتقل سوية إلى جولة بالصحف القطرية؟ يعني خبر جميل، وهو 1,850,000 إصدار في الدوحة للكتاب. هذا يدل على اهتمام وفعاليات ومعرض الدوحة للكتاب وأهميته في المجتمع، وهو راح ينطلق يوم الخميس المقبل فعاليات الدورة 35 من معرض الدوحة الدولي للكتاب، واللي طبعا تنظمه وزارة الثقافة خلال الفترة من 14 إلى 23 مايو، طبعا مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وسط مشاركة واسعة من دور النشر العربية والدولية وبرنامج ثقافي متنوع. يشهد المعرض هذا العام مشاركة أكثر من 1,850,000 كتاب، تتضمن 231,000 عنوان ومشاركة 520 دار نشر تمثل 37 دولة، إضافة إلى تخصيص 919 جناح للعارضين. يعني هنا قطر تقول دائما أنا مختلفة مهما كانت التكنولوجيا والتحضر والتليفون والتطور، مرجعك للفن والكتب والثقافة. لما تجيك هذه الأرقام الكبيرة إذا في هناك من يقرأ وفي هناك من لديه هذا الشغف للقراءة. المعارض أساس إن تخلي الشخص دائما عنده شغف وحب للقراءة، وما من ممكن يمر علينا وقت أو زمن من الأزمان نفقد القراءة، لأنه هي اللي توعي العقل وهي ثقافة منوعة تصحيك على كثير من الأمور. واحدة من الأشياء المهمة هي طبعا قراءة الكتب، وعلى سيرة الراحة النفسية هي مهمة جدا أنك تكون عندك شوية راحة نفسية برغم الضغوط، تقعد مع نفسك وتقرأ كتاب. فأنت جايك معرض الكتاب وتختار أي كتاب تحبه من روايات وقصص وسياسة وفلسفة وعلم وكثير من الكتب المنوعة. بعدنا أيضا بالجانب الثقافي، وصدور أول موسوعة متخصصة للمعلومات القطرية. صدرت حديثا عن دار العماد للنشر موسوعة ثقافية جديدة بعنوان موسوعة المعلومات القطرية، واللي تعد أول موسوعة متخصصة عن دولة قطر، وتقدم المعلومات في قالب سؤال وجواب، جامعة بين المعرفة والتشويق بأسلوب مبسط يناسب مختلف الفئات العمرية والاهتمامات الثقافية. تتناول هاي الموسوعة جزء أول وثاني ومعلومات متنوعة تغطي الجوانب الثقافية
التاريخية، الجغرافية والأدبية والفنية والرياضية وحتى الدينية والبيئية والعلمية، إلى جانب تسليط الضوء على عدد من الشخصيات القطرية البارزة في مختلف المجالات والتخصصات. وأخيرا انطلاق فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته 79. انطلقت اليوم طبعا فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته 79 واللي تنافس خلالها من السعفة الذهبية 22 فيلم تم اختيارهم بين 2500 عمل من 141 بلد، ويستمر هذا حتى 23 مايو. يترأس لجنة التحكيم ملك أفلام الرعب الكوري الجنوبي بارك تشان، وكما تم خلال حفل افتتاح تقديم عروض فنية غنائية وتكريم عدد من الوجوه السينمائية العالمية. ما راح تدخوني، راح تطلع لكم صور على الأكسبلور بالتليفون عن كل عالم كان ومهرجان كان اللي دائما يكون فيه كل عام، واللي نشوف النجمات يتزينون على الريد كاربت وكثير من الممثلين والمشاهير. إذن مستمعينا، هذه كانت جولة بالصحف القطرية ومن تغاريد في كل صباح، احنا وياكم بهذا التنوع.

أترككم بهذه الراحة النفسية الجميلة، استمتع بيومك ولا تضغط على نفسك، لا تستعجل وخلي يومك يمشي بسلاسة وهدوء. بالنهاية راحتك هي أهم من أي عمل ممكن تنجزه اليوم. تحياتي لكم من القلب، جانت يوكم لإعداد التقديم نعمة رياض، ومن التنفيذ شافي الهاجري. مع السلامة.

0: مع كل نسمة صباح.
1: صباح الخير مستمعينا الكرام،
2: مع كل همسة كلام
0: موعد جديد ونلتقي
1: ونستمر وياكم في برنامجكم تغاريد.
2: نبدأ معاكم بالسلام
0: من البداية للختام،
2: نطوف أرض المعرفة
0: ونطير أسراب الحمام.
2: هذه تغاريد الصباح،
0: تغاريد من الأحد للخميس في 7 صباحا بتوقيت الدوحة
2: على صوت الخليج.
3: شكرا على حسن المتابعة.

0: شراب له أسرار
1: سايب في البحر سكبي
0: نغم على أوتار
2: أختك بعيد بعيد
0: معنى به أشعار صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار
3: طربيات
4: القلب باطن وضار
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج طربيات
5: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله، نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها، نتمنى لكم يوم أربعاء مليء بكل ما هو طيب وجميل لكم جميعا إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. معنا مستمعين الكرام من خارج قطر سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 0974. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبدالله السادة في التنفيذ والتنسيق. نشكر زميلين نبيل زاهد وليجو من قسم الحاسب الآلي، كذلك نشكر الزميل محمد عبدالله رئيس قسم الاستوديوهات، نشكر أيضا الزميلات مريم قطبة، إيمان السعدي، نيلة الرميحي، أميرة صديقي من قسم الموقع، ونشكر الزميلتين دينا أبو شنب ونانسي زهرة من قسم البرامج. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. ومهابة من السعودية طلبت طمن قلبي أو طمن لي قلبي نصر نصر شمس الدين، طلبناها بتنزل إن شاء الله. عادل الفيلكاوي طلب زمانك زمانك أبو بكر سالم. علي عيسى السليطي طلب يا من يبشرني. فيصل عبد الله أبو هيثم من مسقط طلب جميل واسمر. محمد قنديل. منتصر شاكر من العراق طلب ولي عشم وياك يا جميل. محمد فوزي. مازن طلب يوم العيون السود شفيق جلال. عادل ببشيت طلب أنيري مقام البدر. هذا موال يا عادل، هذا موال، بنخليه ليوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء مخصص فقرة لمواويل، وممكن تغير إلى تطلب أغنية يعني. أم حمد طلبت إبراهيم حبيب على ذوقنا، أنا اخترت أغنية إن شاء الله تعجبك يا أم حمد. علي خاطر النجادي طلب فيصل عبد الله. فيصل عبد الله مطلوب في حلقة اليوم يا علي، غير لو سمحت. أبو عبد الوهاب طلب دور إمتى الهوى لأم كلثوم. فاطمة الوهيبي طلبت نصر شمس الدين. وين راحت فاطمة؟ وجورجيت صايغ، أنت ليه مصر على جورجيت صايغ يا فاطمة؟ ونصر شمس الدين موجود في حلقة اليوم. طمن لي قلبي أو طمني طمن لي قلبي نصر شمس الدين طلبتها مهابة من السعودية. فغيري يا فاطمة لهيبي لو تكرمت. علي وجدات طلب سلم علي لفهد بلان سعاد تغيير نجات، لأن هذه الأغنية أذيعت من يومين فقط، من يومين فقط أذيعت. القريب منك بعيد، فغيري يا سعاد. ظهر أنت ما سبتناش أو ما كنتش متابعة. إن شاء الله تكون سمعاني سعاد. بعدين المطلوب أم فاطمة طالبة حسين جاسم حلفت عمري، الفنان حسين جاسم. خليني أكتب بس حتى لا أنسى. أم فاطمة حلفت عمري حسين جاسم رحمة الله عليه. مروان سعيد طلب ثنائي فاضل عواد ودلال الشمالي بأغنية لا خبر لا شفية. موجود فاضل عواد وبالأغنية نفسها موجود فاضل عواد يا مروان، يعني معناها طلبك تم التلبية يعتبر. إلى أن أبحث عن أغنية أخرى أقرأ الأبيات. إن شاء الله إن شاء الله يا علي، يا علي خاطر النجادي مع العلم لم أراجعها، إن شاء الله ما أخطئ فيها. فاطمة من الشاعرة فاطمة الشهري تقول لا تنقض الغزل لا تنقض الغزل أنكاثا فقد تعب قلب المحب الذي من نفسه سلبا، ولا تزده اغترابا إن غربته قد سعرت فيه نار الوجد فالتهبا، ولا تعده إلى ماضيه وادع له دعاء من عايش الحرمان فاحتسبا، وهب له من بصيص الوصل أمنية تعيد من فائت الآمال ما حجبا، ولا تغني على ذكراه أغنية يبكي لها العمر شوقا بعدما طربا، ولا تسله عن الأحباب قد ذهبوا ولا عن الصدق فيما كان قد ذهبا، وافتح له باب حلم كان يصده مرت به الريح ريح البعد فاضطربا، وابحث عن الحب فيما كان يكتبه فربما أنصف الوجدان ما كتبا، واسكب له النور في أقداح ظلمته وامدد له نحو آفاق الرؤى سببا، يا أنت يا شاكيا لليل لوعته سيحفظ الليل عنك الحزن والنصب، سيحفظ الدرب وقع اليأس تحسبه وقع الغناء وقع الفناء على الأرواح قد وجبا، سيحفظ الدرب وقع اليأس تحسبه وقع الفناء على الأرواح قد وجبا، فاترك لنا بعض آثار تذكرنا كيف المحب أمام الهجر قد غلبا، وكيف هان وداد كان يبذله مذهان دمع على أطلالهم سكبا. شكرا يا علي، تحية لك وللشاعرة فاطمة الشهري. وخلينا نسمع أغنية الاستهلال. سعدون جابر يردلي ونكمل إن شاء الله.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في عادل بوبشيت غير الطلب إلى طلال المداح وفوزي محسون. يا حبيبي يا حياتي، خليني أكتب التغيير. فوزي محسون زائد طلال المداح ثنائي. يا حبيبي يا حياتي. كذلك علي خاطر النجادي غير فيصل عبد الله. وماذا غيرت الأغنية يا ربي؟ تشتي عرسان صباح. يا ربي تشتي عرسان صباح. من برضو في رسالة في من على ذوقك رينال شبسوغ. شبسوغ أنا بعرف شبسوغ طلعة في عمان، طلع بسمها طلعة الشبسوغ، عارف طبعا طلعة الشبسوغ. أنا هذا رينال شبسوغ، هل تكلمينا من الأردن؟ فاطمة غيرت، شكرا يا فاطمة الوهيبي، غيرت إلى وين راحت فاطمة الوهيبي، غيرت إلى مهر العطار. زقزق القمري على ورق الليمون إن شاء الله. القمري ماهر العطار، ماهر العطار. يعني شكرا على تجاوبكم مستمعين الكرام. في رسالة من أبو راشد من البحرين، أشكرك يا أبو راشد لأنه صحح لي معلومة، صحح لي أنا أولا قبل أي شيء أو قبل أي أحد آخر. يقول لم أستمع لحلقة الأمس في البث المباشر. السفيرة عزيزة سيد شكري ليست السفيرة عزيزة التي غنى لها سيد درويش، لأنها مولودة عام 1919، بمعنى أنها كانت طفلة عندما غنى سيد درويش هذه الأغنية، وأصبحت سفيرة بعد وفاة سيد درويش بسنوات عديدة. السفيرة عزيزة المقصودة هي شخصية خيالية مستوحاة من التراث الشعبي السيرة الهلالية، وهي عزيزة بنت الزناتي خليفة حاكم تونس. شكرا يا أبو راشد، تحية لك، وشكرا على التوثيق الجميل. ما أقول أبو راشد يعني لا تفوته فائتة، شكرا لك يا أبو راشد. طيب وين وصلنا احنا؟ أنا بدي الشبسوغ. ماذا طلب؟ ما الأغنية المطلوبة يا شبسوغ؟ وهل هو اسمك أو اسمك؟ لا أدري، حدد أو حددي. طيب خلينا نسمع نصر شمس الدين طمن لقلبي، طلبتها مهابة من المملكة العربية السعودية.

مهابة الأغنية فيها موالين والأغنية كلها 5 دقائق وفيها موالين، مشينا الموال الأول يلا ما عليه، طلع عندنا موال ثانية مهابة. بعدين في مستمعين ممكن يقولوا ايش معنى اللي طلبتها مهابة خليت الموال، يعني العلم الموال يوم الثلاثاء، يلا مش مشكلة خير إن شاء الله. في المستمعة أو رينال اسم نسائي، أنا بنت واسم عائلتي شبسوغ، هو اسم عائلة شركسية، ما نعرف أنها شبسوغ كلمة شركسية، شو معنى شبسوغ صحيح؟ ما معنى شبسوغ؟ طيب وبدي أغني على ذوقك لأم كلثوم، أم كلثوم موجودة في حلقة اليوم يا شبسوغ، يا رينال موجودة أم كلثوم في حلقة اليوم، موجودة في دور إمتى الهوى، هذا ألحان شيخ زكريا أعتقد، موجودة أم كلثوم في حلقة اليوم موجودة، لأني بتذكر من زمان وأنا صغير طلعت الشبسوغ، استناني في طلعت الشبسوغ، طلعت الشبسوغ مرتفع، ما هي عمان عبارة عن 7 جبال 7 تلال جبال، هي جبل القرعة وجبل الحسين وجبل الويبدي وجبل عمان، الدوار الأول والدوار الثاني والدوار، يعني فكلها جبال، ففي طالع اسمها طلعة الشبسوغ، أين تقع لا أدري، لكن بس كنت أسمع فيها كثير. والدي كان يعيش مع الشركس في عمان زمان زمان جدا جدا وهو طفل يعني، وأصدقائه والخلص من الشركس في عمان يعني حسن شقهم وأخوه علي شقهم. طيب وين وصلنا احنا؟ وصلنا أبو بكر سالم صح، زمانك زمانك طلبها عادل الفيلكاوي، إن شاء الله يكون متابع.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وعيسى صليطي طلب يا من يبشرني لفيصل عبد الله.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وأشكر أحمد الحديثي، يقول طلوع الشبسوغ وليس طلعة في وسط البلد قرب بناية البنك العربي. معلش أنا أحترم رأيك بس معلش أختلف معك في أنه لا، طلعة الشبسوغ اسمها. وطلعة الشبسوغ أحد أبرز الشوارع التاريخية في وسط البلد بعمان. الأردن تعتبر جزء من أقدم أحياء العاصمة الذي أسسه الشركس عام 1867، وتمتد من شارع الهاشمي وسفح جبل القلعة، وتشتهر بمزيج من البيوت التراثية والمحال التجارية والمقاهي، وتقترب وتتميز بقربها من المدرج الروماني. تتفرع من منطقة وسط البلد قرب شارع الهاشمي صعودا باتجاه جبل القلعة. الطابع حي سكني وتجاري وتاريخي، يضم عمارة قديمة ومحلات حرفية ومطاعم تقليدية. التسمية تعود لحي الشبسوغ أو قبيلة الشبسوغ الشركسية التي سكنت المنطقة قديما، والمعالم القريبة المدرج الروماني، سبيل الحريات وسوق الذهب. منذ طفولتي طلعت الشبسوغ، طلعت الشبسوغ وانتظرني عن طلعت الشبسوغ واستنيتك عن طلعت الشبسوغ، يعني من منذ طفولة. وين كان كيف الاستماع؟ أبو ناصر من قطر، كيف يمكنني الاستماع للحلقة الخاصة عن الراحل الكبير الأستاذ محمد رشيد رحمة الله عليه؟ ممكن بكلم رئيس قسم الاستديوهات ونسجل لك، يعني نسجل لك الحلقة ونبعث لك إياها، ممكن يعني في بسهولة شديدة. بكلم رئيس قسم الاستديوهات إن شاء الله وبنلبي طلبك يا أبا ناصر. وصلنا للعاشرة، موعد كلمة في أغنية. اليوم الكلمة، اليوم الكلمة في أي أغنية أنا حاطها؟ صح، هي محطوطة، هي لا خبر لا شفية لا حامض حلو لا شربت. أنت فرحان يا فرحان أنك يعني 1-0 1-0. نسمع الأغنية لفاضل عواد ثم نعود.

0: أغنية شهيرة لفؤاد العواد، هذا الفنان العراقي الكبير. وسعاد طلبت غيرت إلى، وأنا أقول اسمك يا سعاد صدقيني بلا يمين، يعني سعاد اسمك منور الأسماء. طلبت قالوا لي هاني الود عليه لمحمد عبد الوهاب، وأنا كتبت طلبك وإن شاء الله سيبث في حلقة اليوم يا سعاد. في بنت أختي اسمها سعاد على فكرة، وبعدين انت في معلقة بانت سعاد، فقلب اليوم متبول ومتيم إثرها لمفدى مكبول، يعني في معلقة كاملة باسمك يا سعاد. طيب في سؤال من علي وجداد، الله يستر على أسئلة علي. يقول سؤال: شنو سبب زيارة عبد الحليم حافظ إلى الكويت سنة 1966؟ هل كانت حفلة أو كانت زيارة عادية؟ هل هو دعي مش زيارة، هو دعي إلى الكويت، لأنه كان الشيخ جابر العلي رحمة الله عليه كان مهتم بالتعريف بالأغنية الكويتية، ودعوا في الكويت كبار الفنانين من أم كلثوم إلى عبد الحليم إلى وديع الصافي إلى فريد الأطرش، إلى ما خلوش حد من الأصوات العربية الكبيرة إلا دعوها للكويت وغنت، ناظم الغزالي منهم عبد الحليم، واعتقد ونجاة الصغيرة ونجاح سلام، حتى نجاح سلام بنتها متزوجة في الكويت، وهي لما توفت كانت عند بنتها في الكويت، هذا ما أعرفه يعني. فراح عبد الحليم سنة 65، وطبعا بما أنه موجود عملوا له الأغاني اللي سمعتها، يعني يا هلي وكمان أغاني أخرى، فرحة السمار، أيوة. بس هو دعي للكويت على أساس يغني، فغنى الأغنية الكويتية يا هلي، وغناها باللهجة الكويتية ونجحت نجاح كبير، وأثبت عبد الحليم أنه يعني محترف، يعني مطرب، يعني يستطيع أن يغني بأي لهجة ويتقن. ونوصلنا كلمة شفية، لا شفية لا حامة، شفية ما معناها في الأغنية؟ نسمع كمان مرة.
1: لا خبر لا خبر لا شفية لا حامة.
0: طيب شفية هي الكلمة اللي توقفنا عندها اليوم، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله. ونسمع جميل واسمر محمد قنديل، طلبها أبو هيثم من مسقط.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: لا خبر لا خبر لا شفية لا حامض،
0: لا خبر لا شفية لا حامض حلو لا شربت. معنى شفية في الأغنية، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله. والأغنية التالية يا أبو محمد، محمد فوزي، ولي عشم وياك جميل، طلبها منتصر شاكر من العراق.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: لا خبر لا خبر لا شفية لا
0: حبر. كلمة شفية اللي توقفنا عندها ونتلقى إجابتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. أود أن أنوه بأنني قلت معلقة بنت سعاده هي مش معلقة، هي يعني اللي كعب ابن زهير، لكن المعلقة لزهير بن أبي سلمة والد كعب، ففي بصير خلط مرات إنه بين المعلقة المعلقة من أم أوفى دمنة لم تكلمي، هذه المعلقة يعني مطلع المعلقة لزهير بن أبي سلمة والد كعب. كعب هو اللي كتب بانت سعاده في قلب اليوم مدفوله، فهي مش معلقة، هي قصيدة طويلة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم كتبها كعب بن زهير، لكن المعلقة لوالده زهير بن أبي سلمة بس، يعني ولذلك وجب التنويه والتنبيه حتى ما تكونش في معلومة خطأ. وين وصلنا؟ احنا قلنا سألنا عن الكلمة في أغنية صح. طيب شفيق جلال العيون السود، يم العيون السود طلبها مازن، إن شاء الله يكون متابع.

0: شفيق جلال فنان شعبي ذا لون خاص يعني أو طعم خاص أو نكهة خاصة. إنه كثير في فنانين شعبي، ما سيد مكاوي فنان شعبي يعتبر، محمد عبد المطلب فنان شعبي، شفيق جلال فنان شعبي، محمد العزبي فنان شعبي، بس كل فنان له. محمد رشدي فنان شعبي. وين وصلنا؟ درب الحنة. وين وصلنا؟ درب الشوق. هذه وإحنا صغار كنا. طيب نسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: لا خبر لا خبر لا شفية لا
0: لا خبر لا شفية. الشفية ما هي؟ أو الشفية أو الشفية. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. طبعا أنا سألت عنها زميلنا هيثم في قسم الإنتاج الموسيقي، فنان هو، وأخبرني يعني، وبعدين مهتم بالتراث ومهتم بال عادل بوبشيت. كان طلب طلال وفوزي محسون يا حبي، طلب طلال مداح لكنه طلع موالي اللي طلبه، فغير إلى الثنائي فوزي محسون وطلال مداح في أغنية يا حبيبي يا حياتي.

0: يعني
1: كان
0: اثنين ثنائي جميل، طلال المداح وفوزي محسون، و يعني وفي تحس في تآلف بين الشخصيتين غنائيا وإنسانيا، يعني في بحس يعني مجرد إحساس إنه في يعني تآلف، مثل التآلف بين أوتار العود. للمرة الأخيرة نسمع كلمة في أغنية ونستعرض أجوبتكم.
2: لا خبر لا خبر لا شفية لا
0: لا خبر لا شفية لا حامض حلو ولا شربت. نشوف الأجوبة، نبدأ من وين؟ سعاد تقول معناها الغترة، يعني الحطة أو الكوفية. لا مش الغترة. عادل بوشيت أعتقد هي المنديل. صح هي منديل، بنحط في الكف. مروان سعيد الشفية منديل. صح مروان عراقي، يعني ما لا نستطيع أن يعني أهل العراق أعرف بشعابها. وين جاني عطرك من صالح إلى جحدر النميري جلال الزين. جلال الزين، بس وضح لي شو المطلوب يا جلال، يعني شو يعني أغنية، من المطرب؟ احنا طربيات بنذهب إلى القديم، نذهب إلى الرواد، نذهب إلى القديم، يعني في الأردن نذهب إلى يعني جميل العاص، نذهب إلى توفيق النمري، نذهب إلى عبد موسى، لأنها الرواد هؤلاء اللي عشان الجيل الحالي ما بيعرف عن الرواد شيء، بيعرف الموجودين على الساحة، يعني بيعرف عمر عبد الله مثلا، لكن ما بيعرفش توفيق النمري، بيعرفش جميل العاص، بيعرفش محمد وهيب، بيعرفش في كثير فنانين يعني. طيب في لا قبل في المستمع الكريم أحمد صقر حمدان من لندن يقول الكفية أو التشفية في الأغنية هي العلبة أو اللفافة، اللفافة التي يتم تقديمها في الأعراس في العراق ويكون بها حلويات ومكسرات. أيوة ما هو صح، هذا صح، ما هي اللفافة، هي خلينا مع اللفافة، اللي بكون فيها زي شوكولاتة أو بكون فيها في الأعراس بحطوها، بسموها تشفية العراقيين. مازن بيقول معنى التشفية الكوفية أو المنديل أو الغترة أو الشماغ. لما هو يعني ركز عند واحدة يا مازن، يعني أنت ذكرتهم كلهم، فخليك عند المنديل، خليك عند المنديل. مهابة تقول كلمة في أغنية تشفية كلمة عراقية دارجة تعني رسالة أو مكتوب، وهي تعبر عن شدة العتاب والشوق نتيجة إهمال الحبيب، حيث لم يرسل خبر ولا حتى تشفية، رسالة صغيرة تخبر عن حاله. شكرا يا مهابة. أنا سألت هيثم، وين راح هيثم؟ سألته قال لي في الأعراس تشفية زي منديل مفروض على الكف، وبكون فيه ملفوف يعني زي السرة الصغيرة، بكون ملفوف فيها شوكولاتة ملبس شيء من هذا القبيل، وبتوزع على ضيوف في الأفراح. علي حسون من لندن يقول الشفية مفردة عراقية بمعنى الكوفية، غطاء رأس للرجل، وكانت هنا تستخدم ككيس يوضع بداخله الحلويات، وهنا يعاتبهم أن لا خبر أتى منهم ولا هدية ولا حلويات حامض حلو ولا شربت الشربات العصائر، وهي من كلمات الشاعر الراحل طارق ياسين. شكرا يا علي حسون من لندن. وضح برضو علي حسون نفس اللي قاله هيثم، أنه في الكف في هدية من الشوكولاتة والحلويات والملبس والحامض حلو، وملفوفة في على شكل سرة تكون في اليد، بسموها شفية. طيب مين كمان؟ أبو كريم من البصرة. الشفية المنديل التي تربط به كاسات المهر، والذي تقدم للمعازيم كذكرى وتقليد، ومن الأشياء المنسية بالوقت الحاضر. عيني على زمان. أبو كريم من البصرة، شكرا يا أبا كريم، جوابك صح. فأم فاطمة معنى الشفية غترة أو شماغ. احنا قلنا منديل، خلينا مع المنديل، ممكن يكون الغترة من شفية ممكن، بس هي أكثر في الأعراس في المناسبات بتحط فيها قطع حلوة، منديل يلف به الحلوة أو تلف به. وليد من مسقط بيقول الشفية جواب سؤال كلمة في أغنية الشفية تعني المنديل وليد من مسقط. الشفية كانت تقليد عراقي يوزع بحفلات الأعراس أو الخطوبة على شكل منديل يلف بقطع حلوى أو شوكولاتة. صح. منتصر شاكر من العراق، الجواب منديل الخطوبة. صح. نروح لحنان. حنان أكيد يعني عندها الخبر اليقين. لا خبر لا شفية لا رسالة لا سلام، شفية منديل، بشارة تأتي بجديد. حنان، شكرا يا حنان، جوابك صح. مين كمان؟ مين كمان؟ هذا محمد حسن يقول يمكن تزيين الكف مثل الحناء. لا، هي منديل بيكون في الكف تلف به الشوكولاتة والحلويات. فاطمة لهيبي تقول المعنى المقصود لا خبر لا شفية تعني عدم وصول أي أنباء أو رسالة. الشفية هي المنديل أو القماش الذي كانت ترسل فيه الأخبار أو الهدايا. لا حامض حلو لا شربت، إشارة إلى الحلويات والمشروبات التي توزع عند إعلان الخطوبة أو الزواج. شكرا يا فاطمة. ويا فاطمة كويس ذكرت أنه أنت طلبتي ماهر العطار زأزأ القمري أو الأمري أو الأمري. الزملاء في القسم الاستوديوهات مشغولين في تنزيل أغاني أو في تنزيل برامج أو حاجات أخرى، فهم مشغولين جدا. فإذا سمح الوقت ممكن يعني قبل الساعة 11 يعني، أو ممكن تغيري الطلب، ممكن تغيري يا فاطمة لو تكرمتي. إذا عايزة ماهر العطار فممكن تستني، ممكن بعد الساعة 11 يكونوا تفرغوا لنا. ولك الشكر الجزيل. طيب احنا كل يوم ننتقل الى الفقرة التالية.

أغنية بين صوتين. قبل ما أدخل في الأغنية بين صوتين، صح بيقول أحمد الحديثي، بيقول الشفية، صح الشفية هي منديل أبيض يعمل على شكل لفافة توضع فيه حلويات حفلة المهر للرجال. المغني يقول أنه تفاجأ بموضوع زواجها الذي لم يأتي منه أي خبر، ولا شربت ولا شفية ولا حامض حلو، كأنه كان زواج سري أو تقصدوا عدم إخباره. صح، شكرا يا أحمد الحديثي. دخلنا في فقرة أغنية بين صوتين. في مازن مشكورا اقترح في حلقة من الحلقات، أو اقترح علي أنه في أغنية لفريد الأطرش اللي هي قدام عينيا وبعيد عليا، غنتها مطربة من النوبة اسمها ماجدة النوبية. بيقول ماهر، لا مروان، بيقول كذلك الغترة تسمى شفية بالبصرة لأنها تشبه المنديل القماش. شكرا، معناها اللي أجابوا أنه الغترة، هم صح، جاوبهم صح، كل الأجوبة صح صراحة، كل الأجوبة صح. المهم أن المعلومة وصلنا إليها عن طريقكم بأسلوبكم الجميل والراقي والرائع. طيب، الأغنية غنتها باللغة النوبية، لغة أهل النوبة، مطربة نوبية اسمها ماجدة. خلينا نسمع الأغنية أول من فريد الأطرش صاحب الأغنية.

سمعناها الأغنية بصوت فريد الأطرش صاحب الأغنية، نسمعها بصوت ماجدة النوبية باللغة النوبية. أكيد أنا مش حافظ شيء يعني، اللي بيفهم يقول لي. لكن هي روح الأغنية أو الأغنية بطريقة أو باللغة النوبية.

أنا فهمت عليها يعني ماجد النوبية بتقول قدام عينيا وبعيد عليا. بعرف نوبي. كل يوم احنا في الوقت بنسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية. عرفتوها؟ عرفوها باين باين. طيب نتلقى إجاباتكم ونستعرضها قبل 11 إن شاء الله، ونسمع إبراهيم حبيب في أغنية طلبتها أم حمد، قالت على ذوقنا والله اخترت هذه الأغنية. هي أصلا الأغنية لسلام العبدالله، بس غناها الفنان إبراهيم حبيب.

0: نزلنا معكم ومع تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. ونسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. عرفوها؟ تصور عرفوها. طيب نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 11 إن شاء الله. ونسمع يا رب تشتي إرسال لصباح طلبها علي خاطر النجاتي.
1: بتشتي عرسان تا يلحقني طرطوشي، تفرح امي والجيران وخبي الاسمر برموشي وتفرح

يعني حلوة الفكرة، طافت على كل مناطق لبنان، كل مدن وقرى لبنان وضيع لبنان. حلو، عرفت بهذه الضيعة، هذه الأماكن وأسماءها، سوق الغرب والبترون وين وصلنا. كمان مرة نسمع مقدمة الأغنية اللي عرفوها عرفوها. طيب وين راحت فتاة الشبسوغ؟ لأنه جاء موعد تلبية طلب المستمع الكريم. أين ذهبت؟ حتى أتذكر اسمها لأن نسيت الاسم. نسيت الاسم. طيب إن شاء الله تكون هي متابعة، اللي طلبت أم كلثوم، وقلت لها أنه أم كلثوم موجودة في حلقة اليوم. أبو عبد الوهاب طلب دور إمتى الهوى لأم كلثوم، وإن شاء الله الفتاة الشبسوغية تكون متابعة لتسمع أم كلثوم.

كلثوم في دور إمتى الهوى، كلمة حسن صبحي، ألحان زكريا أحمد. أنتج هذا الدور سنة 1936، وطلبوا أبو عبد الوهاب. وأشكر المستمعة الشركسية، بس أعود إلى رينال عبد الله، حفظ اسمه رينال صح. طيب وين وصلنا احنا؟ للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. والله عارف وأتصور ما شاء الله عليهم. الجواب الأول من مازن، المقدمة لعبد الرب إدريس. متعبة أو متعبة؟ لا انت صح، يعني عبد الرب إدريس، بس العطر، الأغنية بعنوان العطر. عادل ببشيت، المقدم عبد الرب إدريس، العطر صح. مين كمان؟ فاطمة الوهيبي، مقدمة الأغنية عبد الرب إدريس، العطر صح. محمد حسن بيقول أول مرة أسمع هذه الأغنية لصباح، اللي هي يا رب تشتي عرسان، قديمة الأغنية هذه لصباح، وتتلحقني طرطوشي. إذن هذيك لصباح، بس ما حدش جاوب. هذول جاوبوا على حنان، ربما الأغنية لعبد الرب إدريس، أكيد يا حنان، ذوقك عالي. لعبد الرب إدريس، العطر. علي وجداد، كأنها أغنية جديدة مقدمة أول مرة. لا يا علي معروفة العطر لعبد الرب إدريس، معروف حبيبي. دائما يفاجئني بأجوبته، يعني مرات يصدمني ومرات يعني يدهشني، لكن كلها فيها صدمات ودهشات. إذن هي العطر لدكتور عبد الرب إدريس. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

وصلنا للحادية عشرة موعد الهدية اليوم. الهدية اليوم أغنية لسلام العبد الله، ولكن اسمعها بصوت الفنان غانم شاهين من جلسات صوت الخليج الحصرية.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. ووصلنا إلى طلب فاطمة لهيبي زقزقة الإمري أو القمري لماهر العطار. إن شاء الله فاطمة تكون متابعة.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وفي بيسأل محمد حسن سأل عن القمري، بيسأل هل هو طائر؟ وراح سؤال محمد حسن حتى أجيب عنه. ورحت يا محمد فجأة بتختفي ال سأجدك إن شاء الله. المهم هو طائر، اللي هو اليمام، بتعرف اليمام، بتشوف اليمام، هو اليمام، طائر اليمام، وله أسماء مختلفة يعني، يسمى القمري في مناطق في مصر، يسمى قمري في مناطق، يسمى اليمام. اللي غنى لها رحمة الله عليه فرج عبد الكريم يا حمامة مطوقة، هي هو من فصيلة الحمام، هذا الطائر من فصيلة الحمام، بس حجمها أصغر شوي من الحمامة، أصغر شوي، بنشوفها في الشوارع، نزلت الدوحة أو نزلت أي بلد في قطر تجد، ترى اليمام منتشر بشكل كبير يعني. هو هذا هو الطائر اللي هو اليمام أو القمري، بيسمى قمري هو اليمام، وفي نوع منه للنخيل يعني، تجده على النخيل، موجود على النخيل، طائر حمام النخيل بسموه حتى. طيب وصلنا فهد بلان، طلبها علي وجدات، سلم علي، إن شاء الله يكون متابع.

في حب سعد وشايا خلونا حب على هوايا واشوف في حب سعد

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى لكم صحة وسعادة والتواصل الدائم مع برامج إذاعتكم إذاعة صوت الخليج. أم فاطمة طلبت حلفت عمري حسين جاسم.

وصلنا للأغنية الأخيرة، طلبها محمد حسن، لم يحدد الأغنية لكن الظاهر ترك لذوقنا، إن شاء الله ذوقنا يعجبك يا محمد. طلب عبد الرزاق ضاحي، الفنان القطري الكبير عبد الرزاق ضاحي، من جلسات احنا اعطينا من جلسات صوت الخليج الحصرية. اذا مع اغنية البارحة لعبد الرزاق ضاحي لطلب محمد حسن، نترككم في حفظ الله ورعايته على امل اللقاء بكم ان شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية باذن الله تعالى. لكم اجمل تحيات، عبد الله السادة في التنفيذ والتنسيق، شكرا للزميلين نبيل زاهد وليجو من قسم الحاسب الآلي، كما نشكر الزميلين راشد عبيد ومحمد عبد الله رئيس قسم الاستوديوهات. نشكر أيضا الزميلات مريم قطبة، إيمان السعدي، نيل الرميحي، أميرة الصديقي من قسم الموقع، ونشكر من قسم البرامج الزميلتين دينا أبو شنب ونانسي زهرة من داخل الاستوديو. يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

0: شراب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار.
1: طربيات
2: القلب باطل وطار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

0: الحب احيانا عبد الرحمن
1: ضحكتني يوم قلت لي ان احنا نركز، يعني شلون الحريم ما يركزون؟
0: شوف طير الفكره من مخي.
2: كل كلمه منك تصنع حوار.
3: ام ذهب ام ورد؟
0: اي ورد بقى على حسب المناسبه.
4: وكل فكره تفتح باب،
2: وكل صوت له صدى.
1: انا عندي فلسفه.
0: شوف هو الحب بكل حالاته جميل في كل شيء.
4: يمكن صوتك يغير راي،
2: يمكن كلمه منك توصل رساله.
4: خل صوتك حاضر
2: وخل رايك ينسمع.
1: اشكركم على هذا الموضوع.
4: في برنامج الصوت صوتك
2: من الاحد الى الخميس
4: الساعه 1:30 ظهرا
2: بتوقيت الدوحه على صوت الخليج.

0: سعد الله مساكم مستمعينا الأعزاء، حياكم الله في حلقة جديدة وفي يوم جديد من الصوت صوتك.
1: ترى بدأنا ندخل ويكند، إذا تبي تقولها بويكند بدل أمس يعني.
0: تنازلي.
1: حياكم معنا حبتنا، يا هلا ومرحبا بكم في تواصل جديد. لكم تحية من بدرية محمد في الإعداد، من التنفيذ راشد عبيد، ومن أمام المايك
0: عبد الرحمن وشايع. ما أدري ليش هي توهق لك المرة
1: عشان أشوفك
2: مثل ما

0: يا مرحبا فيكم أحبتنا، حياكم الله معنا من جديد وموضوع جديد لليوم على 440 من سر رقم 440
1: 30,000 صار لها 30 سنة تقوله ما تنسى
0: 440 30,000 فتح الخط 00974. وموضوعنا
1: كيف تكافئ نفسك؟
0: يعني أنا ما بقولها كيف تكافئ نفسك، بس أنا بقول هل تقدر نفسك وتقدم لها مكافأة؟
1: بل أنا كل يوم أسوي ممارسة رفيعة حق نفسي.
0: يعني أنا لما مثلا خلينا نقول لما أروح أخذ إجازة وأروح فندق ولا أروح أي، ما أنا ما أحس إني قاعدة أكافئ نفسي، أنا أحس إني بس أبي أرتاح.
1: هو ترتاحين بس لا، شوف مكافأة النفس على سبيل المثال إن تعطينها الشيء اللي تحبه.
0: ذهب؟
1: لا، اللي تحب، مو اللي تحبه هي، تحب من اللي تحبين أنت، اللي تحبه هي.
0: صحن مشهور.
1: ممكن شهر
0: ما أحس إني قاعدة أكافئ نفسي.
1: أنا أقول
0: يعني أنا لما أروح أشتري مثلا شنطة ماركة ولا بشتري ذهب، أحس إني يعني حابة إني أجدد أو أشتري من باب إنه مثلا عندي فلوس وأبي أجدد ذهب أو أبي أشوف شيء جديد نازل وبشتري.
1: لا أنا على سعادة
0: إحساس المكافأة هاي أنا ما أعرفه إيش فيه.
1: هذا مكافأة،
0: احتياج. أنا بالنسبة لي السفر احتياج.
1: أنا على سبيل المثال يوميا أعطي نفسي الشيء اللي تحبه في الليل، الساعة الساعتين اللي قبل النوم.
0: إيه؟
1: استرخي.
0: إيه؟
1: يعني مستمعينا الأعزاء، هذه طقوسي، يعني احترم الآراء الشخصية.
0: هذه طقوس بس أنت محتاجها، مش مكافأة.
1: لا، المصيبة في اللي جاي. أصبري،
0: مو مكافأة.
1: لا، مش مكافأة.
0: أنت تشعر من داخلك أن أنا قاعدة أكافئ نفسي
1: جدا بعد اليوم المتعب هذا. تستاهل أنك تشوف مسلسلك، حب العروبة في حضنك، وقلاص شاي أخضر عند راسك، ومي بارد.
0: شربت شاي أحمر ليش؟ شاي أخضر ليش؟
1: شاي أحمر والبرقد ليش؟
0: وشاي أخضر شي يسوي لك؟
1: مو بعشان مو بعشان حرق سعراته او شيء. انا احب طعمه وما في كافيين.
0: استمتاع يعني؟
1: اي، ما في كافيين.
0: اوكي، اذا استمتاع اوكي زين.
1: وما في كافيين.
0: اي، انت من هذيلا.
1: وشو الساعه 11:30 مش اشرب كافيين ليش؟
0: 11:30 12 انا قاعده كافئ نفسي وبشرب اللي ابي كافيين.
1: أبي نام.
0: كافيين مو بلازم اللي يطلع، بس انا قاعده كافئ نفسي.
1: لا
0: انت، يا اعطي نفسي المكافاه كامله ولا مو بلازم؟
1: شوفي مصالح، انت لو تشربين الكافيين اللي اشرب انا كل يوم بجد انت تفضحيني.
0: من قال لك انا ما اشرب؟ انا بس ميوده نفسي يعني شوي.
1: انا اشرب الاسبريسو 16 الجود دبل.
0: ليش
1: احبه انا؟ يعني مسعود مره قررت تقارضت وشربته، قامت رجع.
0: اي طبعا، انت حرقت المعده حراق.
1: لا انا
0: ما خليت فيها.
1: الله العظيم جميل.
0: لا جميل. اي جميل.
1: ومره واجي اقول ليش انت فضيت يدي؟ بعذرها،
0: ما
1: بعذرها.
0: اتوني بقول طقاق نفسه ما يصيح. شلون
1: زين شلون نكافئ نفسنا مصالح؟
0: والله ما ادري. انا شوف امانه،
1: انا اقول السفر اني اخذ اجازه واطلع، اطلع من كل الضغوطات.
0: شوف انا عارف، انا سؤالي هل انت نفسك وتقديرك بمعنى انك ايضا تكافئها؟ انا اقدر نفسي، انا بس ما عندي هالشعور ان انا قاعده اكافئ نفسي. اسوي كل هالاشياء، اسافر، اخذ اجازه قصيره، اروح على البحر، اشتري، بس انا احس ان من باب اني يا اني قاعده ابي افرغ مخي او اني استمتع او اني استرخي، او بس من باب اني اكافئ نفسي. انا ما اعرف ما اشعر.
1: وش مفهوم المكافاه اذا؟
0: ما ادري، انت اللي قول لي. انت تقول انك تكافئ نفسك.
1: انا كافئها بالسفر. انا اللي استمتع فيه، يعني في شيء بسيط وكبير بالنسبه لي لكن الناس تستغربه، الى الان يستغربونه. أنا المجلس عندي مجلسي مشترك أنا وأخوي، هذه أخوي. تلفزيون عندي، بلاي ستيشن.
0: طيب،
1: في ألعاب إلى اليوم ألعبها. فلما أنا نعزل عن حياتي
0: خلصت كل المراحل؟
1: كل المراحل بردقة.
0: أنا 6 شهور لما قدرت أخلص كل المراحل.
1: هذه غير
0: المراحل الأخيرة، صعبة شوي،
1: ليفل وحش على قولتهم.
0: إي إي إي، بس استمتعت أقصى متعة
1: لما ألعب لعبتي المفضلة. غالباً كالف ديوتي باتل فيلد، ترى أنا استمتع، فحسيت أني كافأت نفسي بدال زحمة الأشغال. يوم الخميس الليل أو يوم الخميس المغرب أنا أحب الجلسة اللي ما أمسك جوالي فيها.
0: طبعاً طبعاً
1: أحب طبعاً. الجلسة اللي ما أطلع حرة الأسبوع أنا وياه فيها، وتعالي سوالفنا وشو. بنحل أزمة العالم وإحنا مقادرين نحل.
0: حلوها ليش لا؟ ليش لا؟
1: يا مضيق هرمز
0: واحد ممكن يغير العالم.
1: يا الاحتباس الحراري.
0: حلو.
1: يا ليش الصين تدخلت في الذهب؟ سواء أنت قديم
0: تمرين. سوالفكم أنتم.
1: والله مرين تقولين.
0: فيها ناس هاي سوالفكم.
1: هالمليارديرية.
0: ولا الجراج الفلاني.
1: لا خلاص كبرنا.
0: أقول لك يعني سوالفكم ما فيها وناسة.
1: بالعكس والله النقاش.
0: لا إيه وناسة لكم أنتم يعني.
1: أنا أحمد أنت ناقش على شو اسمه على الأسهم الأمريكية. ورسائلنا كلها تم الخصم تم الخصم على وش تناقشون ما أدري شو تري يقول مكسورة وتبرد
0: ما أعرف بتطلعون شو اسمه بتطلعون حلول بس أنا بعد مفهوم مكافأة النفس أنا
1: والله أنا لا أنا
0: بس مكافأة مثلا المطعم الفلاني أو

0: نادية
1: ما يجوز.
0: يا أخي، افهم افهم
1: نقطة
0: الكونسبت.
1: غريبة.

0: لفت عليك. لفت عليك كان أنا دعمتك.
1: يا رأي مرة لفت علي واحدة بغت تدعمني فأكلمها قالت زي أنا لفت عليك كان وخرت. لا يا شيخة. لا حبي بس.
0: إذن صح كلامها.
1: والله ضحكت.
0: تفادياً
1: يعني
0: تفادياً الحادث.
1: يا والله ليش ما وخرت.
0: ما علي راشد. زين إن لفت عليك يعني مو على حد ثاني.
1: يا زين زين جات في قريب مبغى.
0: لا ما عليك يسوي فيني مغلب.

0: حياكم الله معنا على 440-30000 فتح الخط 00974. وموضوعنا اليوم كيف نكافئ نفسنا؟ هل أنت تقدر نفسك وتكافئها؟ هل أو شنو قاعد تكافئ نفسك؟ يعني إحنا نقول طول السنة أنت تعمل تعبان، شنو المكافأة؟ يعني غير السفر، خلونا من السفر. راشد
1: طرش حق بعض فلوس، يعني
0: الله
1: حسابين مثلا، ايه من حساب إلى حساب.
0: اي حلو،
1: ترى الشعور حلو، تم الإضافة، تم الإضافة.
0: انت والله ناوي تطرش لنا؟
1: ما أطرش حق من؟ لا أطرش حق أنفسكم.
0: اي اوكي،
1: أنا يا الله من كحلها تدعينها.
0: يا ربي لا تقترح أشياء ما تبي تسوي.
1: أنا أقترح نفسي، ما أقترحت لكم.
0: إيه
1: أنا أقترح لكم
0: أنت
1: تسوين نفسكم، طرش فلوس لنفسكم. إيه؟ يعني مثلا أنت عندك حساب جاري وتوفير. إيه؟ صح؟
0: صحيح.
1: خذي من التوفير اسحب الجاري. الله
0: الجاري.
1: جاتني
0: الله
1: فلوس. إيه؟ رديها التوفير.
0: واو
1: والله
0: خش فكرة.
1: المخ ما يعرف.
0: لا على طول مخي بيقول أنت قاعد تخسرين فلوس.
1: لا لا المخ بيقول الله
0: مش لا أنا مخي ما يقول الله.
1: طلبي هدية.
0: لا أنا مخي طول الوقت قاعد يحسب.
1: طلبي يعني هدية ورد، بوكي ورد. الله
0: لا لا ما أقدر أخلع.
1: هذه أحد أكبر مكافآت الشباب إنه حضر
0: حفلة
1: جلسة نفس. أيه. هذه
0: أوكي.
1: خصوصا

0: انا ما انصحك تتبع قلبك، القلب يلته ويوديك في مكان.
1: انا عندي ذكروني طرشه لكم، طرشه لك راشد، انا عندي صوت في السناب، انا بتبع بطني.
0: بالضبط
1: والله العظيم،
0: اتبع مخك اتبع بطنك، بس قلبك بالذات.
1: امس امس امس امس جاتني مكافاه، جاتني قبل اروح امس جاتني مكافاه.
0: الله
1: مكافاه مكافاه لا.

0: 20 كيلو حب مصري.
1: حب مصري اي ايه لا تستاهل.
0: جايني فريش من مصر.
1: لا تستاهل.
0: تستاهل. اقبال عندكم ان شاء الله.
1: ان شاء الله. حب.
0: اوكي. اهلا مساء الخير.
2: يا مرحبا.
0: يا مرحبا ومسهلا.
1: يا هلا يا علي.
2: يا مرحبا مصالح.
1: حياك الله يا علي. يا هلا ومرحبا.
0: لا لا محظوظين يومين ورا بعض ما شاء الله. يا مرحبا.
1: لا من وقت.
0: اي ما شاء الله لا محظوظين محظوظين. هذه مكافآت.
2: لأن انتقدتوني أكثر من مرة قلنا لا شوي.
1: لا ما انتقدناك.
0: ما انتقدناك هذا شوق.
1: بس إيه يعني ما انتقدناك ماخذين على خاطرنا منك تدري.
2: إيجابي إيجابي.
0: هذا الشوق.
1: قل لنا يا علي تفضل. الله يعافيك يا رب يسلمك.
2: شوف احنا الانسان يمر بضغوطات في العمل في الامور الاجتماعيه
1: صحيح.
2: والمكافاه دائما دائما المكافاه حافز حافز اساسي للاستمراريه للتجدد. يعني احنا دائما نكافئ الغير فاحنا نقول الانسان اولى بعد يكافئ نفسه بعد لا ينسى نفسه يعني. وهل مشكله ساعات هل يكون في ظلم للنفس يعني الانسان احيانا يظلم نفسه انه هو خلاص ينسى نفسه جهود وعمل وتحت ضغوطات نفسيه مع ان اشياء بسيطه يعني المكافاه احيانا تكون اشياء بسيطه يمكن حتى انه يروح مطعم وياكل وجبه ممكن فنجان قهوه على البحر حاجات بسيطه صح. انا مثلا اشوف نفسي ناس ممارسه الهوايه اي هوايه ساعات الانسان يحبها يروح يمارسها ايضا هاي فيها تنفيس وفيها ايضا مكافاه للنفس
0: اخوي علي
1: إيه بس
0: بس انا بوضح لك شيء بما انك ما تشوف شائعة ترى شائعة مبين انها معترضة على الكلام
1: لا ليش
0: فانا يعني انا حبيت اني ما ودي اسوي مشاكل بس ما انها جنبي انا اشوف انه مش ايد الكلام
2: مصالح تقدر تدافع عن نفسها وتقدر تعبر عن نفسها
1: الله يجزاك خير شوف شلون علي فاهمني
0: لا لان انت لان نفس كلامي علي مطعم قاعدة على البحر
1: اذا انا قلتها مساء
0: انت تقولين لا مش مكافأة
1: لا لا لا انا قلت لك عن نفسي انا ما عندي هالمفهوم مفهوم اني اكافئ نفسي مو موجود عندي يعني انا علي قال انا مارس هوايه اروح مطعم يحس انه كافئ نفسه انا هالاشياء اسويها من باب ان انا ابي اسويها مو من باب ان مكافئ ما عندي هالشعور ان انا اكافئ نفسي ما عندي هالشعور
2: حتى التسوق ترى على فكره يعني حتى التسوق
0: اعترض يلا
2: يمكن يمكن البعض يفتكرها مثاليه والله مش مثاليه أنا أكافئ نفسي لكن ما أكون بنفسي يعني أكافئ نفسي معاي أم محمد يعني أخذها معاي سواء التسوق
0: الله لا يفرقكم يا رب ولا
2: يعني هذه مكافأة النفس بس أحيانا
1: هو الظاهر إحنا الفرق بين الشعور الشعور
2: أيوة الراحة النفسية يعني أحيانا حتى من يكون معاك حتى تكافئ نفسك هاي أيضا عامل ترى إيجابي ومهم جدا يعني
0: أتفق معك والله إحنا نضغط على نفسنا بعض المرات
2: مسعود الإنسان بين وقت ووقت لازم يفكر في نفسه يعني لازم يقول افكر شلون اقدر اجدد حتى هالنشاط تكون عندي الاستمراريه ومثل ما قلت لكم يمكن تفاصيل صغيره لكن والله لها تاثير ايجابي كبير على النفس وعلى الاستمراريه ويكون حافز حتى انه يكون ايجابي شخص ايجابي حتى فالانسان طيب. لا يظلم نفسه يعني
1: طيب
2: دائما
1: يعني
2: دائما يشوف عن اللي يحبه وسوى حتى لو شيء بسيط يعني
0: تدري شيء اخوي علي
2: تفضل شيخ
0: انت والله قلت لي شيء يعني الأمانة أحزنني أمس جاتني جملة واجد مع أني ضدها لكن أنا مساء أسولف مع مصالح أقول لها أمس كنت طالع من 6 الصبح ما دخلت البيت إلا 11 ربع يوم بنتي شافتني الكبيرة الله يحفظها قالت بابا أوفر اللي تسويه في نفسك ارتاح شوي
2: صحيح
0: عط نفسك وقت
1: صح كلامها
0: مشكلة شلون توصل لها أني أنا سعيد باللي أسويه لكم أنا أشوف أن الآن في عز شبابي هذا وقت الشغل
1: اي بس هي انت فكر فيها ان بعدين لما
0: بسم الله
1: عليك تتعب
0: هذا اللي يحزنني
1: بتتعب لدرجه انك ما بتستمتع بوجودك أيوة معهم
0: فانا ضايع الان ما بين مبسوط اني قاعد ادي عمل واعطيهم حياه رغيده زينه وما بين قاعد انسى نفسي الامانه
1: لا انت ما قاعد تعطيهم حياه رغيده انت قاعد تاخذ نفسك منهم هم يشوفون
0: هذا اللي يحزنني امس
2: ممكن تعمل وجيد انك في حد ينبهك للموضوع احيانا قلت لك الانسان ينسى صح. يعني انا اقول لك عن نفسي الان انا تحت ضغوطات نفسيه يمكن راشد يدري ان انا الوالده عندي في المستشفى صار لها اكثر من شهر ونص
0: صلى الله عليه وسلم يعافيها يا رب العالمين
2: خليها لكم ما اتصل فيكم اعرف ان الحمد لله يعني امورها مستقره
0: الحمد لله رب الحمد العالمين يطمنك عليها يا رب العالمين
2: لما يجيك صديق ويقول لك انت وين اقول له في المستشفى يقول لي بمر عليك اطلع عند الباب اطلع وديني على احنا البحر الوكره وعلى القهوه وشاي. فقال لي انت تحتاج تطلع انت ترى كل يوم يوميا عشان حتى يعني تحس انك انت يعني انت ناسي نفسك تظل نفسك اكيد والوالده تستحق. وذلك انت لما تتكلم عن الشغل انت تشوف ان الشغل هذا يستحق ولكن ايضا تقدر تعمل توازن لان هذه الاشياء البسيطه اللي بتعملها كمكافاه مثل ما تسميها راح يعطيك حافز اكثر وراح يعطيك دافع اكثر وراح تكون انت يعني حتى ايجابي اكثر واستمراريه اللي عندك هذه بشكل يعني الناس حتى بتلاحظ عليك. فلا تظلم نفسك
0: بس صدقت
2: انت مبدع في كل مكان يعني
0: صدقت والله يا اخوي علي
2: انسان مبدع في كل مكان.
0: ما هو انا جاي لمرق طويل انا احتاج اصلا انا بين بينك الامانه انا ما استغني من شور ونصائح لشروك انا والله ما يعني لولا النصيحه لولا النصيحه من طيبين مثلك انا والله انا وغيري نضيع.
2: الله يطول واحنا ترى محظوظين لما يكون يعني ناس بيننا اصدقاء ولا اهل ولا عيال ولا اخوان من هالنوعيه هذه احنا نكون محظوظين والله هي نعمه من رب العالمين.
0: الله يطول عمرك
2: الله يديم عليكم النعمه
0: وياك يا رب العالمين تسلم يا رب
2: ومشكورين وما تقصر
0: وياك يا رب يشفي الوالده ويمتعها بصحتها يا رب.
1: راشد شلون انت تكافئ نفسك؟
0: شغلنا اغاني
1: اي روح مباراه
0: راشد لازم نروح بشلانه السوبر عندنا

0: عشان ما اعترضت يوم قال تسوق؟
1: ما اعترض لأن التسوق الناس تعتبره مكافأة.
0: وأنت ما يعني
1: أنا لا
0: ما تعتبر مكافأة؟
1: أنا ما أروح أتسوق أصلاً، بس وقت الاحتياج. أنا مش من يعني النساء اللي يحبون التسوق، أنا أتملل أروح حق محل معين أخذ حايتي وأطلع.
0: الله أكبر.
1: اسأل إيمان.
0: إيمان مو بم كذبة أقول الله أكبر انبهار التكليم.
1: أنا أقول لك
0: لا يكرم عليك.
1: لا لا أشتعوا محشوم يا بس أقصد يعني أقول لك اسأل إيمان يعني
0: أتمنى دائما النساء تحذو حذوهم صالح، يعني لما تدخلون السوق
1: لا مستحيل النساء
0: تبون
1: لا
0: تبون المحل هي. إيه مو بلازم
1: لا تحاول
0: الخريطة الحرارية ما تحاول الخريطة الحرارية ما تمشي. تدري راشد أكثر من جيرارد في الملعب جوال كل مكان موجودين.
1: لا تحاول.
0: أنا قاعد
1: إيه أنا حين أقول لك يعني هاي الموضوع عند النساء لا تحاول فيه كل
0: والله أنا تدخل
1: شفت موضوع الزوجة الثانية نفس الشيء هالموضوعين عند النساء لا تحاول فيه.
0: تبي بلوزة فجأة تطلع معين. والله ليش ما تلبس؟
1: إيمان تكافئ نفسها التسوق حلو
0: على أساس إيمان بس تكافئ نفسها التسوق بالألوف المؤلفة اللي في المجمعات ما شاء الله عليهم.
1: لا إله إلا الله خلهم يا يبا من كيسهم من مكدتهم خلهم يستمتعون خلهم يستمتعون من مكدتهم. ليش يشتغلون عشان شنو؟ مجابلة مجابلة اللي مجابلتها في الدوام وتبدها ذابلة خلها تستمتع بس والله سوق واقف روح تريق هناك
0: هالقايلة؟
1: اي عاد ريوق تريق
0: يعني سوق واقف ايش تبي
1: بس
0: سوق واقف وغيم
1: بعدين غير من الريوق روح كلك خبز رقاق.
0: ليش انتم وين ترقيقون؟
1: لا احنا نتريق في اماكن خاصه
0: يا حليكم من الاماكن الراقيه. اي بدل الجبن ما يسيح من خبز رقاق.
1: انا ما اطلع ريوق.
0: لا انا
1: مسائيه عشاء.
0: قبل كم من يوم ما ادري من واحد من الرابع طالب بانكيك طالعته كان وايد كشخه البانكيك كشخة
1: ما ينك
0: قال لي شك من بهر قلت له أنا أنت ما لحقت يعني ما أدري أنت لحقت ولا أنت يعني من الطبقة الراقية قلت له كان عند الصحة المدرسية مطعم ما اسمه هرجيسة مال
1: أنت ليش مستكثر
0: عليه مو مستكثر مو بانكيك كان اسمه أركيك
1: أعرفه أركيك
0: لذيذ لذيذ لذيذ كنت أروح مع أبوي وأنا صغير
1: يقول لك عمره 27 هو ويعرف أركيك اللي عند الصحة المدرسية
0: والله لذيذ
1: الصحة المدرسية اللي هي الحين عيادة العظام مستشفى العظام
0: لذيذ الأركيك بشكل سموه بانكيك أنتوا ليش سلبه بكشختوه
1: هو اسمه بانكيك
0: بس كان قبل كان حلو
1: يا خير
0: كان يقول تبي مع موز ولا بدون
1: الله كشخينكم كان
0: ورا الصحة المدرسية يمين عقب ثاني
1: ما عندهم قلاص العصير هذاك العود مال الموز
0: اللي فيه مربعات
1: هاي
0: مال
1: هاي لازم
0: هذا
1: اذا ما شربت فيه عصير انت ما شربت
0: المعصارة اللي عند المينا الاول
1: اي اوكي
0: انا اشوفها في الصور ما اعرفها يقولون لي عنها
1: اي اي
0: قطر عن... قديما ما كنت موجود انا
1: ما اكلت كيمة الزرقاء صح؟
0: الزرقاء الحين موجود
1: لا لا مو بالحين
0: قولي
1: الزرقاء اللي يخبرك
0: خلي الزرقاء قولي شو اسمه ذاك مو بساسكو
1: ساسكم بلا
0: ساسكو اللي
1: هو
0: عند
1: المطار القديم
0: كنا نطلع من السينما
1: سندويتشة الجبن يا سلام
0: نطلع من سينما الخليج كانت السينما الوحيدة أيام والله
1: ذكريات
0: والله هذه تدري مكافأة
1: شنو
0: شوفي الحين ذكريات شلون ابتسمنا أنا وأنتي وضحكنا
1: هاي مكافأة؟
0: إيه كانت مكافأة لنا ذيك الأيام
1: قلت لك أنا الفرق بيني وبينكم إن أنا ما عندي هالشعور فعلا أنا ما عندي الأكل مكافأة إيه إيه إيه لما في شخص يحب يكافئ نفسه يروح مطعم هذه مكافأة ساعات يحب يكافئ نفسه يروح الكبرة يشتري السمك اللي يبي ويجيب البيت ويسوون له هو يحس هني كافئ نفسه كل أكلة يحبها لا الكبرة والله متعة إيمان إيش فيك لازم أوديك الكبرة جولة لا مبلا بتروحين معي جولة بتستمتعين بتصورين
0: والله ما أوديكم أنت ثنتين مع أبوي
1: لا عادي ليش مع ابوك
0: ابوي بسم الله عليه
1: بستمتع انا اوكي
0: شنو
1: انزين المهم يقول لك ترى عندها تساؤل هي دائما عندها تساؤل خلها تعطي التساؤلات ايه ايمان قلت لهم ذكروني ان ايمان قايلت لي تبي تفضفض تخيلي إيه نسيت حتى أنا ما أدري الحين لين طلعت ما مني فايدة
0: أنا شاهد أنا ما سمعت بس شاهد
1: اوكي ايمان واحنا طالعين نفضفض. المهم
0: شو ما شاء الله سمعوا تبارك اسباب رحمن. شوف الشعر ما شاء الله تبارك الله
1: لا اله الا الله زين قلت ما شاء الله. المهم يقول لك اسباب مكافاتك لنفسك. السبب الاول انها تزودك بالمتعه والبهجه
0: صح
1: وتساعدك تساعدك في اشعارك بانك في حاله طيبه وانك تتمتع بالثقه في نفسك. السبب الثاني استخدام المكافآت يخفف من صعوبه المهام غير المحببه. حطت لنا مثال تقول كان جوناثان تعرف جوناثان
0: اي اعرفه منعم الرجل
1: طبيبا يعمل كممارس عام. كان الجزء اللي وجده بغيضا لديه في مهنته هو الاستدعاءات الليليه. زين انت طبيب
0: لا بشب صباح
1: كان مفروض انك تتوقع هالشيء. لقد كان يشعر بالبؤس حين يستيقظ على رنين الهاتف في اخر الليل ليجد نفسه امام مشكله طبيه زرعت نفسها امامه واستطاع ان يخفف هذا العبء بان يمنح نفسه علامه صح في كل مره يقوم بها بالزياره الليليه بحيث اذا جمع 3 علامات يكافئ نفسه بان يشتري لها سيدي.
0: الله لا يهينك الحين صمت وفطرت على سيدي. الله يعطيك العافية جوناثان.
1: شوف كل واحد له اهتماماته. قلنا في واحد يكافئ نفسه أكل صح؟
0: كافئ نفسه
1: هو يكافئ نفسه سيديات جديدة يسمع موسيقى جديدة.
0: شخبار سيدي
1: ايه؟
0: بغانا مسيك بالخير.
2: خير انت ام صالح.
1: يا هلا مرحبا حياك
0: الله عافيك طول عمرك.
2: هاي ام صالح الدكتور اللي احنا ذكرتيه قبل شويه وايد علم ايه؟ وايد وايد علمي يعني
1: ليش
2: ودش دخل المكافأة الناس بالاشياء العلميه
1: لا مو بالعلميه هو مو بقادر هو ما يحب الاستدعاءات الليليه الطارئه يعني فقام يكافئ نفسه ان قاعد يكافئ نفسه انه قاعد يغصب نفسه على اداء شيء هو ما يحبه لكن لخدمه الاخرين بس ياخذ سي دي جديد
2: بهالطريقه لان في ناس يستوعبون الكلام اللي انت تقولينه بطريقه مختلفه وفي ناس
1: اي لا يعني هو كافئ نفسه على انه قام للاستدعاءات الليليه هذه. حلو انت شلون تكافئ نفسك بغانم؟
2: والله شوفي الناس دائما اذا انت ما تراقبها وتطالعها راح توديك للسوء لكن لابد الإنسان يراقب نفسه لأن هي بتكون الوحيدة اللي هي دائما داخلة معاه في حياتك طول ما أنت حي في الحياة.
1: أنت شلون تكافئ نفسك؟
2: أنا إذا أكافئ نفسي سويت عمل يعني عمل حسيت روحي إن أنا مرتاح منه وهذا يسمونه بالعكس أول شيء أقول الحمد لله على كل شيء سويت اللي في نفسي وأكافئ نفسي إن أنا خلاص أوكي خلاص. الحمد لله
1: لا هاي ما كافأت نفسك انت يعني هاي الحمد والشكر احنا عارفينه يعني الواحد بيشكر
2: يعني ايش ايش ايش تبغين اكافئ نفسي من اي طريقه يعني مثلا اروح مثلا اشتري شيء او اروح
1: اي يعني تروح البحر تشتري تروح تحدق ما ادري اللي تشوف نفسك انت ايوه 70
2: والله انا اكافئ نفسي بعض الاوقات اذا قاعد اسمع ام صالح واسمع سعود في
0: لا هاي مو مكافاه الظهر
1: لا هاي
0: مو مكافاه ابو غانم حتى لو بتجاملنا احنا نقول لك مو مكافاه
2: بالعكس العكس مو مكافاه يعني اسمع صوتكم
0: الله يطول عمرك ابو غانم
2: ترى هذه ترى حق النفس هاي وايد ايجابيه مو سلبيه وايد
0: الله يجعلنا خفيفين على قلوبكم يا رب
1: شكرا لك يا ابو غانم
0: نعم
2: مواضيع تخلي نفس الانسان دائما مرتاح اذا كان في قلق يسمعكم يرتاح اذا كان
0: لعبتنا الايجابيه
2: مو مرتاح يفتح بالحكس والله يعني هاي مواضيعكم واسمع صوتكم
0: الله يطول عمرك يا ابو غانم تسلم يا ابو غانم شكرا
2: والله وانا ما دام صالح ولا ما دام والله
0: الله يطول عمرك يا ابو غانم بلاك شاخر فيها شكرا لك يا ابو غانم يعطيك العافيه
1: ما قاعده اسوي لك استعداد التصوير
3: يا اسمر يا غالي يا اسمر يا غالي يا اسمر يا غالي

0: مالي تغير والفكرة عايش بعدك محير.
1: ما له حل. المهم نرجع لأشياء تخلينا نكافئ نفسنا. بالضبط. حلو كمكافأة. أوه بعد فيك كذي فجأة.
2: إلى بانكوك.
3: يا عيون يا عيون المسافرين.
1: ما عندي مانع.
3: والله يا عيون الأعزاء المسافرين.
1: المهم. دي جي في الطيارة.
3: مسافر باص.
1: راشد. أوكي. طيب يقول لك. ممارسة الأنشطة الإبداعية أو الحركية المفضلة. هذه الأنشطة الإبداعية مثل الرسم. سعيد طلع رسام. هذه أنشطة إبداعية. اسمع أي
3: هذا نشط خرايا المخ.
1: أي بالضبط. هذا النوع من الأنشطة ينشط مخك، ينشط جسدك، يرفع عندك الهرمونات ويسبب وايد، يسبب سعادة وايد أشياء من وراء الأنشطة. المهم الرسم، العزف على الآلات، التصوير فوتوغرافي، كتابة القصص القصيرة، هاي كلها يقول لك تعزز قدرة الشخص على التعبير عن مشاعره أو التحكم فيها. وممارسة الأنشطة الحركية مثل القيام برحلات مغامرة.
3: أي هذه صح.
1: أي تدري قاعد أفكر إن قطر بعد كم سنة أكيد بيصير فيها رحلات مغامرة، يعني لما تتجه شمال نفس ما مثلا في البلدان الأخرى يروحون هايكينج وكل هالأمور، يعني
3: بالغنام.
1: اي بالغنام يروحون كاياك. اي شوف هذه من ضمن المغامرات.
3: مقبلين بإذن الله على
1: اتوقع ان المنطاد موجود. ايوه
3: لا قابلين على يعني سياحة قوية.
1: نعم مع الوقت إن شاء الله بيصير
3: شوي شوي، لكن إحنا مشكلتنا إحنا كثقافة إلى الآن ما تأقلمنا مع بعض الفعاليات في الدوحة.
1: ليش؟
3: يعني إلى الآن ما حد فينا
1: شنو يعني؟
3: يعني ما حد فينا بيقوم الصباح مع عياله بيروح جزيرة مغرنام الكياك. ليه ما عرفنا عدل؟
1: لا لا هم
3: أتكلم عن نفسي يعني.
1: أنا فهمتك، هم يروحون وقت البراد أول. أيه. ما يبرد الوقت في ناس وايد يروحون حق الكاياك هناك أو الكاياك اللي في اللؤلؤة مثلا، عرفت؟ لكن لأن تعرف لأن الجو عندنا شوي حار، ففي فترة الصيف صعب أن يروحون كاياك.
3: رشوش على أمرك بحر؟ ما البحر؟
1: أي لا مفهوم الحين هذاك مفهومنا أول إحنا، هذاك المفهوم عندنا احنا قبل، الحين ما عندهم المفهوم
3: اللي هو تان
1: يسوون تان. ايه
3: مرة سويتها في احدى الدول الاسيوية رقت، هو قال 10 دقائق وقوم لعل زانت الجلسة ونمت.
1: شيء عنده
3: والله العظيم
1: اي شيء استرخاء يؤدي في مخه الى النوم لان مخه تعبان.
3: انا كل ما زانت الجلسة نمت.
1: هاي هو لان مخك تعبان.
3: حطيت تان رقت قمت الله.
1: انزين
3: ثلاثة أيام وأنا لقط جلدي تقشر.
1: زين أقول خلينا نقول لك بدرية كاتبة شيء عن الاسترخاء اللي أنت الدورة ويك شيء فجأة. يمكن تخصيص وقت للاسترخاء وتقليل مشاعر التوتر عن طريق زيارة مراكز المنتجعات الصحية مثل شنو؟
3: المساج.
1: لا المنتجع عندنا منتجع شنو؟
3: عندنا زلال.
1: زلال أيوة بالضبط. والاستمتاع بالتدليك والحصول على علاجات للوجه والجسم وأخذ حمام ساخن، كما خروج في رحلة نحو الطبيعة لممارسة تمارين اليوغا والتأمل.
3: هاي.
1: مستحيل يسويها عبد الرحمن اليوغا والتأمل، هاي فيها هواش يلا لين ما نخليه 5 دقائق يسويها.
3: هل سوي الشكل؟
1: اي لا هاي لا تسويها، بس قاعد كذي غمض عيونك
3: واسكت.
1: اي اسكت وحاول انك ما تتابع افكارك بس. هاي
3: ادري بيدون يقرون
1: عليك. ادري.

0: زاري قال شوف انا ابي اشتري لك هديه لكن انا ابتلشت فيك.
1: ابتلش فيك؟
0: ايه. قال ما عرفت. قلت له حبيبي في الشوز الفلاني انا كبدي طايحه به. تم خلاص.
1: اه حلو حلو حلو. شوف انا عيالي مثلا اذا بيشتري لهم هديه اسالهم
0: أنا عشان ما اشتري شيء ما
1: اي اقول له تبي فلوس ولا اشتري لك هديه؟ فكل واحد مثلا يقول لي لا انا ابي فلوس، الثاني يقول لي لا اشتري لي الهديه الفلانيه.
0: حلوه لما تكون من امه حلوه.

0: من غناها بعد راشد عسل دوعان؟ من غناها؟ في حد ثاني غناها حلوة بعد يا بها؟ من أبي أتذكر. المهم بعدين يقول لك قضاء الوقت مع الأصدقاء والعائلة ليش يعتبرها مكافأة؟
1: شكم تهوشين قبلهم
0: ما أدري إيه يعني ليش لا مو مكافأة
1: مكافأة ده واجب
0: هاي شيء عادي
1: واجب.
0: وممارسة يومية
1: واجب
0: ويومية
1: واجب لأن الآن وصلنا لمرحلة أن في تفكك أسري غريب كل كل ولد في غرفة وهذا لا هذا واجب
0: تدري ليش هالتفكك
1: من الأم والأب
0: بالضبط الوالدين هم الأسباب زين إيه إحنا من ساعة قلنا سببين من أسباب مكافأتك لنفسك إن تزودها بالمتعة والسبب الثاني يخفف عليك خفف شوية إيه مهام أو ضغوط في سبب ثالث إن الجوائز والمكافآت يقول لك تخلق أفضل بيئة للمساعدة على التغيير
1: طبعا هاي في بيئة العمل ولا مكافأة النفس
0: لا
1: حسة تنطبق على بيئة العمل
0: لا بيئة العمل هاي مو مكافأة نفسك وهم يكافئونك أي وش ذي زين استخدام المكافآت يساعد على إسقاط الحاجز القائم في طريق أداء العمل
1: لا أنا قلت ما قلت لك
0: أي لا أقول لك يعني هو
1: أنت ما شاء الله إيش إيش
0: يبدو أسهل في تناولنا للعمل الصعب يعني لما تكافئ نفسك على عمل صعب نفس ما سوى الدكتور
1: هاي يقول لك
0: كان عنده صعوبة إنه في الاستدعاءات الليلية
1: مجدًا جابتنا ناس سهلين يقول هذا بعد العمل الشاق يتناول الشاي
0: اي انا بو انا دبي اروق روقان عندي اني اشرب شاي
1: قلاص شفاف مال جبن
0: اي بالضبط في قلاص معين
1: كشري مال جبن

0: بعد راسل بعد في حد غناها.
1: شوف أحلام صوت جبار جبار جبار، لكن أبو بكر الله يرحمه عسل دوعا. في أغاني صعب.
0: حالة أبو بكر حالة حالة حالة خاصة. طيب هل إحنا تربيتنا أعطتنا هالمفهوم إن إحنا نكافئ نفسنا؟
1: شائعة سكرت الأوراق افترت علي. دقيقة يا جماعة خلنا
0: نرتب. نفتح الأوراق.
1: يلا رتب وضعي.
0: يلا يلا ها.
1: يلا عشان.
0: يلا.
1: عشان تربيتنا وش فيها؟
0: أصبر أصبر أصبر خلنا أطلع لك شيء. عبد الرحمن يبي له راس.
1: لا بالعكس أنا اللحظة هذه اللي أنطرها.
0: نفس السعيد سبحان الله من كذي هو خالك. يبي لكم راس. المهم.
1: هذا الخال من هذا الأسد.
0: إي هاي.
1: ولا ملخص. هذا الشبل من هذا الأسد.
0: عرفت لك أنا. المهم. هل تربيتنا أعطتنا هالمفهوم إن إحنا نكافئ نفسنا؟ لا. ليش قلت لا؟
1: لا لأن بيئتنا خلتنا عاملين على عبد الكريم.
0: بعد مو على عبد الكريم. أوكي خلاص وصلت. فاهمني راشد وصلت. إيه لا أبي أوصل راشد شيء في راسي أبي أوصل له مو الفكرة مو بياية. أنت حين عرفت الموضوع.
1: لا خلتنا مجتهدين عاملين.
0: زين صح أنت صح أنت صح يا راشد.
1: خلتنا عاملين. المكافأة في إنجاز العمل.
0: أوكي فهمتك.
1: يعني على سبيل المثال
0: ترى يمكن عشان كذي أنا ما عندي هالمفهوم.
1: ممكن يعني على سبيل المثال بر الوالدين واجب
0: صحيح
1: وما لنا لا فضل ولا منه لكن يثنى على بر الوالدين. فلذلك هو اجتهد.
0: بال ذكرتني بشيء عور قلبي.
1: مع ان المفترض انه انا عندي يعني عندي وجهه نظر في الموضوع هذا.
0: شوف امس مرة
1: لا يشكر شيئين رجل يعني شخصين لا يشكرون المصلي
0: والبار
1: لان

0: تشكر على وشه؟ هذا من مسلمات الحياة.
1: هاي بس تقول له الله يجزاك خير على ان انت
0: لا
1: يعني
0: بس في ناس ما شاء الله عليه بار في والديه، هذا
1: شوف
0: طبيعي، هذا طبيعي،
1: بالضبط.
0: لا تكبر الموضوع، هذا طبيعي غير
1: هو
0: طبيعي.
1: لا هو كبر الموضوع لانه شاف فيه وضع غير طبيعي.
0: حتى ولو لا تكبر الموضوع.
1: امس مر علي مقطع واحد يسأل شيخ، حتى الشيخ قال له هاي اصعب سؤال مر علي، قال له شلون ابر والدتي بعد ما توفت وانا عاقها.
0: لا إله إلا الله،
1: وايد السؤال صعب.
0: بحكم قلوب الأمهات الله يحفظ أمهاتنا ويرحم أمهات منهم، نسبة 99%.
1: 99 هي راضية
0: مسامحته
1: عليه. مسامحته بس زين
0: يا ويل، هو بيموت من الهم.
1: هاي هو،
0: هو مو بخير.
1: شوف هذا الدين اللي ما تقدر تأدي.
0: ما تقدرين والله لو تحججين
1: الدين اللي ما تقدر تأدي،
0: والله لو تحججهم على ظهرك وهم أحياء والله ما تقدر
1: ولا لا، وحتى وهم أموات لو تبرهم وهم أموات دين ما تقدر تأدي. خلنا واضحين فيه. المهم نرجع، رسالة عندنا.
0: سارة تقول تكافئ نفسها أشتري ذهب وآيفون إصدار جديد أكافئ نفسي.
1: حلو،
0: ممتاز.
1: حلو. تدري متى يجيني شعور المكافأة؟
0: والله لحظة
1: خرعتني. فيك شيء اليوم
0: أحب الأغنية.
1: أحسه يقعد يلعب، هو المكسر عنده هاي لعبته. يحب يلعب.
0: متابع جديد من الأردن اسمه محمود خمايسة. محمود أنا
1: يا
0: أنا
1: مرحبا،
0: الله يحييك أول شيء، وأنت تمثلني بكل ما أتيت من قوة. يقول أهم مكافأة للذات الاعتزال عن الناس حتى لمدة قصيرة. محمود لازم نصير أصدقاء أنا وأنت. لازم.
1: أوكي.
0: والله الاعتزال بعض المرات
1: إيه؟
0: ديتوكس ديتوكس ديتوكس، راحة تبال، لا حد يحن ولا حد يطحن. وانت وينك مختفي؟ انا يعني وين مختفي؟
1: انتوا يمكن عندكم وايد اشياء اجتماعيه.
0: يعني مو بقمر انا اختفي، كم ما اختفي اللي عندي شيء.
1: ليش تحنده؟ يسالون عنك لان واحشهم.
0: لان يا اخي لا
1: مبلا،
0: لا نهايه المكالمه في شيء. انا مش يعني هو انا يختفي في حالتين، يا جاي بعيد يا مستانس واجد، يا عندي فلوس، عرفتي؟ فاختفي.
1: اوكي تمام. من واحد ما يعرف يتكلم معاك يفتح معاك موضوع ما نقدر.
2: خلاص ولا تزعل.
1: زين شنو المكافأة اللي لما تكافئ نفسك تحس انك سعيد لاخر درجة؟
0: سافرت.
1: السفر.
0: سافرت. ولا سافرت. تذكرين ذاك اللي
1: تموتون على الفكة.
0: تذكرين ذاك اللي يرقص وداخل باب الطيارة؟
1: اي
0: هذا انا.
1: لا أنا أتذكر هذيك ضحكة الياهل اللي يحطونها شيء تعبر عن السعادة، في ضحكة معينة تعبر. بسمعك إياها.
0: ويوم يقولون عزان المسافرين عطوها يا عيون العز.
1: أيوة.
0: لما يقول إيه؟
1: راشد عطاك الضحكة.
0: لما يقولون عزاء المسافرين دايركت يا عيون العز المسافرين.
1: أي ما شاء الله.
0: على طول.
1: ما شاء الله عليك الله.

0: اكثر الاصوات اللي احبها
1: عيسى. عيسى سلك بيسي يا الله
0: صوته يطربني وايد يطربني صوته.
2: احلى الوصايف هذه قطرنا مثل الجار والضيف.
0: وصوته في فرحه في ابتسامه
1: عند لا عند اغنيه حزينه نسيت اسمها حلوه حلوه حلوه
0: اي
1: ما تنهى 2005
0: بدون ما تقول لي انا متاكده صوته بيأدي الاغاني
1: اللي نسيت اسمها
0: الاغاني الرايقه والاغاني الحزينه حق صوته بتطلع عذاب
1: عيسى يعني فنان
0: في
1: فنان
0: في
1: فنان
0: اصوات
1: لكن لكن يعني لنا عتب عليه في غل الظهور الغنائي في الساحه ولا والله يعني من احد افضل الاصوات القطريه
0: يعني
1: ترى هو حتى كشخص عسل
0: واضح
1: عسل والله والله نعم الرجل
0: هو شوف عيسى أنا أتوقع متأني مو بعشان قلة ظهور بس متأني في خياراته ومتأني في
1: خلوق فنان معنى الكلمة فنان شخصية فنان صوت
0: والنعم فيه
1: استاهل تحية الفنان سيرك بيسي.
0: أسألك
1: كيف أنا إيه تفضل
0: ايه مسكينة قلوبنا مجورة على أشياء كثيرة يعني مشتكي علينا.
1: سألي
0: أسأل إحنا متى فعلا نحتاج إن إحنا نكافئ نفسنا متى مو بكل أسبوع بكافئ نفسنا
1: لا
0: مو بهذه
1: لما تشوف نفسك على وشك انفجار بغط نفسك زيادة على اللزوم ترى شوف أنت لما تجي على
0: هاي هني أنا محتاج أرتاح مش أكافئ
1: ايه أنت بقول لك أنت لما تجي على فراغ لأنها إنها عدة مواضيع تدخل في الموضوع لما تروح تنام ما حد ترى يدري عنك نمت ولا ما نمت
0: صحيح
1: ما حد يدري انت شفيك ما حد يدري انت بخير ولا لا جميع اللي تركض لهم باستثناء عيالك والديك ترى ما حد يدري عنك
0: صحيح
1: وقف خذ بريك كافئ نفسك سوي ريفرش ارجع بقوة
0: تدري احيانا لما يكون في ضغوط شنو احس اني محتاجة احس اني كذي محتاجة افتح راسي اخذ مخي اسوي لوش اغسله بعدين ارده
1: انا ودي اخليه في الدرج
0: هاي يعني اكثر فكره شيء احس اني محتاج لان مهما تسوي اذا انت وايد مضغوط ترى صعب انك تسترخي
1: صح
0: صعب انك ترتاح لا تقول بروح البحر وبروح من وايد صعب لما يعني تنزل لمستوى الاسترخاء هاي وايد صعب
1: خصوصا الان يعني على سبيل المثال بعد الشيء ما جات لحظه فجاه انت متضايقه بس ما تعرفين من وشو
0: ايتي صح
1: ترى هذا شيء صار سواء عطر موقف لكن العقل الباطن حجبه فأنت مش عارفة ليش متضايقة
0: يعني في سبب قصدي
1: إيه في سبب
0: وأنا ما أدركته أو
1: يعني مثلا جات رسالة في الواتساب فيها إساءة لي يكرم عليهم اللي طرشون حلو اليوم خلاص بكرة بجي ناسي بس بشوف الواتساب بتضايق ما عارف ليش ضايقت عقل الباطن تذكر رسالة الأمس فهنا أنت لازم توقف تهدى انت تقولين تسوي له وش المخ
0: اي والله
1: انا عندي تجوري صغير ودي اغلفه وخلي داخل اشتغل لكم بقلبي
0: لا بعدين بتطلع مينون القلب مينون ترى
1: ما هو قال له داك قال
0: استغفر الله العظيم كمل
1: قال الله يكفيك شري اذا قررت اوخر قلبي يتعامل معك بعقلي
0: يوخر قلبه
1: وتعامل معك بعقلي
0: ايه عشان كذي انا اقول لك العقل هو الاعقل من القلب القلب عاطفي ومينون
1: وما يشوف
0: بيوديك والله انه بيوديك وديان انت ما تدري
1: غبة عنه. غبة
0: ايه بيوديك فخل عقلك وامس انا ايش قلت لك شيل القلب حط مكانه حصى
1: انا قلت لكم اسعى المعدة والله ارفعوها لمكان القلب عشان الاكل يصير زياده احسن حل
0: انت عندك شراهة تحب الاكل
1: لا
0: ما تحب الاكل
1: على قولة احمد اكل قطو
0: اي في عادي اكلك اكل قطو بس شوف في ناس يحبون ياكلون
1: لا انا عندي هيستوري سابق فما احب اقولها كل مره قدام المستمعين
0: اوكي تمام إيه؟ لا خلي الهيستوري سابق احنا نتكلم بشكل عام
1: لا الهيستوري سابق فلا إيه؟ ما كان عندي شراهة
0: نتكلم بشكل عام
1: ما كان كنت مفترس ما كانت شراها
0: هاي
1: لا هي ما كانت شراها
0: طيب هاي اللي أنا أتكلم عنه إن في ناس عندهم حب أكل
1: حب أكل كان صحن يرقل
0: أنا عندي حب التذوق أحب الأكل بس أحب أتذوق الأكل اللذيذ أحب الأطباق الجديدة
1: تذوق
0: إيه إيه.
1: احنا لا احنا تذوق
0: انت التذوق التذوق هاي
1: اكبر لقمه.
0: اي اوكي فهمتها.
1: اي اكبر لقمه.
0: إيه لا عيل انت اكيد في التيك توك تشوف هذيل اللي ياكلون اللي يحطون اطباق كبيره قدامهم وتحديات وكذا.
1: لما يحتاج تيك توك انا عندي واحد عزيز علي الله يحفظه ويطول عمره يا رب ويحفظ له معدته.
0: خليه يدخل تيك توك هو
1: ما يحتاج
0: يصور لنا عشان
1: الله يحفظه الله يحفظه ويخليه يا رب العالمين. يا انه يمكس تمكس غريب.
0: لا المكس هاي إيه متعودين عليه
1: عنده تمكس ولا إيه. مشكلة تلذذ مرة سوى أكلة شو اسمها القراطيس
0: أندومي
1: أندومي ما خلى شيء ما طبخ ما حطها قلت إيش ما حطت سفنج بعد مرة واحدة ومتلذذ
0: خلى إيه
1: ياخذ الشيبس بطاطس مالح
0: إيه؟
1: يحط عليه شوكولات
0: إيه؟
1: وما أدش يحط عليه ويحط شيبس وياكله
0: إيه عادي لأن عنده المكس هاي قاعد يعطي تذوق هو يحبه.
1: أنا عورني راسي أمس.
0: أنا عارفة هالموضوع. شفت اللي بقول لك شفت أنت ذاك اليوم تقول أنت ما تأكل السوشي.
1: أنا لأن أنا
0: صح؟
1: اللي موق أي والله.
0: هاي هو هاي هو. أنت ما تذوق اللي إحنا نذوقه في السوشي. بس هاي الاختلاف يعني. هو هاي اختلاف ما في.
1: تأكلين المخ؟
0: إيه أكله. أنا لا تسألني أنا أكل كل شيء أكله.
1: الله المخ.
0: اللهم لك الحمد.
1: خصوصا مخ الخروف مكسرة.
0: خروف. شوف احنا في عزايمنا يعرفون ان انا احب لسان الخروف.
1: هو شعر انت الحين.
0: هم يعرفون ان انا بقعد الصوب اللي اقدر انال نصيبي منه. المهم خلنا
1: بعطيك معلومه على لسان الخروف.
0: في ناس ما يحبون ياكلون هالامور.
1: بعطيك معلومه على لسان الخروف. مجالس الرجاجيل يبتعدون عن اللسان. اللي قطع عنده يعطي الثاني.
0: ليش؟
1: يعطي الثاني.
0: هاي معلومه حلوه اقولها.
1: كان في عرف قديم
0: ايه؟
1: ان ترى ممكن رأي هذا ممكن تجي قصيده او لازم يقول قصيدة من هالشيء في أعراف فأخذ على يقول لا يعني ممكن أخذ أنا لسان وجيني قصيدة مجبورة أرد عليها لأني كانت لسان الخروف معناته أنا شاعر
0: ده منها وقع في عرف زين سوى
1: أي فأوخر أي لسان أي مني الله يرحمه
0: زين سوى
1: وغالبا اللي ما يأكلون لسان من شعراء الفطاحل.
0: ليش؟
1: تواضع.
0: أوكي لا فاتهم وايد
1: تواضع.
0: لا فاتهم وايد
1: واللي يبي يصير شاعر يأكل لسان الخروف
0: ما صرت.
1: هذه أسطورة.
0: أنا أثبتها.
1: نفس بدرية.
0: أنا أثبتها.
1: نفس بدرية في البحر هذا البر.
0: عموماً أنا أعتقد إن إحنا كلنا محتاجين نكافئ نفسنا بغض النظر إحنا عندنا هالمفهوم ولا ما عندنا. نفسي أنا ما عندي هالمفهوم ومو بقادرة أستوعبه أو أدخله في من ضمن مفاهيمي. لكن طالما هالمفهوم راح يرجعنا لحياتنا الطبيعية واسترخائنا ويعيد جدولة مخنا وجدولة حياتنا ليش لا؟ احنا طول عمرنا نشتغل وبالتالي احنا محتاجين ان احنا بين فتره وفتره نكافئ انفسنا سواء باكل سواء بذهب سواء بسفره سواء بقعده مع اصدقاء بقعده على البحر باي إن كانت ممارسه هوايه اي إن كانت احنا محتاجينها في النهايه.
1: ايضا مكافاه النفس ما تكون عبر الاشياء اللي تشوفها من الناس او عبر الناس او اللي يسوونه. انت اللي تحبه ش اللي يريحك وين يريحك متى يريحك سوه اللي يريح بالك اللي يريح عقلك حتى لو كان أمر بالنسبة للناس تافه هل هو عندك كبير سوه ريح نفسك ريح بالك لأن كثرة الضغوط وكثرة الحمل عليك ما راح يأثر عليك أنت بروحك راح يأثر على محيطك كامل.
0: صحيح. صحيح.
1: لذلك لازم أنك تسترخي ترتاح تستعين من الله خير وأيضا ترجع أقوى. لكم تحية طاقم العمل البدرية محمد من الإعداد من التنفيذ راشد عبيد من التقديم كان معكم شايع عبد الرحمن نلتقيكم غدا بإذن الله مع السلامة.
0: مع السلامة.

0: الحب احيانا عبد الرحمن
1: ضحكتني يوم قلت لي ان احنا نركز، يعني شلون الحريم ما يركزون؟
0: شوف طير الفكره من مخي.
2: كل كلمه منك تصنع حوار.
3: ام ذهب ام ورد.
0: اي ورد بقى على حسب المناسبه.
4: وكل فكره تفتح باب،
2: وكل صوت له صدى.
1: انا عندي فلسفه.
0: شوف هو الحب بكل حالاته جميل في كل شيء.
4: يمكن صوتك يغير راي،
2: يمكن كلمه منك توصل رساله.
4: خل صوتك حاضر
2: وخل رايك ينسمع.
1: اشكركم على هذا الموضوع.
4: في برنامج الصوت صوتك
2: من الاحد الى الخميس
4: الساعه 1:30 ظهرا
2: بتوقيت الدوحه على صوت الخليج.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الحب احيانا عبد الرحمن
1: ضحكتني يوم قلت لي الناس نركز، يعني شلون الحريم ما يركزون؟
0: كيف طير الفكره من مخي؟
2: كل كلمه منك تصنع حوار.
3: ام ذهب ام ورد،
0: اي ورد بقى على حسب المناسبه.
4: وكل فكره تفتح باب،
2: وكل صوت له صدى.
1: انا عندي فلسفه،
0: شوفوا الحب بكل حالاته جميل في كل شيء.
4: يمكن صوتك يغير راي،
2: يمكن كلمه منك توصل رساله.
4: خل صوتك حاضر
2: وخل رايك ينسمع.
1: اشكركم على هذا الموضوع.
4: في برنامج الصوت صوتك
2: من الاحد الى الخميس
4: الساعه 1:30 ظهرا
2: بتوقيت الدوحه على صوت الخليج.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا ويا مرحبا، حياكم الله. ابتدى معاكم اللقاء ونحييكم في أمر تتلى. نهديكم أحلى تحية غنائية مسائية، أحمد عناني ورودة إبراهيم. شاركونا وخلكم ويانا وحياكم الله. أمر تتلى

البداية الجميلة عنوان رحلتنا الغنائية، بدينا بالحب وبدينا بهذا السؤال، وإحنا معاكم نبي التواصل في الحال على 440-30,000، وأيضا مرحبا بكم على تطبيق إكس. اللي تبي عندنا بتلقاه من قصيد ومن أغاني خليجية وعربية، وأكيد ما ننسى الجلسات الحصرية. اطلب وآمر تدلل، لا يفوتك الصوت صوتك، احنا وياك خليك ويانا، يلا ونبدأ الرحلة.

الله الله، مشعللها انت يا احمد، ما شاء الله عليك. ومشعللين هم معانا اليوم ورايقين ويشكرونا على البداية الحلوة. والحين بنستريح مع اختيار أصالة نصري من عامر العبد السلام، مستريح البال. والطلبات الكثيرة نقول لها شكرا وحياك الله يا سعاد. تبغي معانا اليزا، انا وحيدة، تهديها لكل الصديقات وخاصة النظرة. وبعد ما عندنا اختيار حلو لعبد الله رويشد من علي موسى، إيه الأيام. ومرحبا، ويقولون لك شكرا يا عناني، تحديدا ميلاد على البداية. ويبي يسمع ويانا من جلسات صوت الخليج، فزيت من نومي، شكرا لك. ومرحبا بك دوم أبو متعب من اليمن، غير الفنان. ومرحبا بك يا أخونا أبو رائد.

أهم شيء أحمد صقر حمدان إنك مستانس وتتابعنا، شكرا لأنك مثبت الموجة أيضا في السيارة وأنت تتمشى، وأيضا اللي حاب يسمعنا بوضوح بإمكانه أيضا إنه يحمل تطبيق إذاعة صوت الخليج أو مباشرة عن طريق تطبيق إكس ويرسل لنا في الحال، وإحنا بنلبي الاختيار على 440-30. ميلاد إحساسك ولا أروع مع الراحلة ذكرى، يلا نسمع. الزيت من نور.

ميلاد، إن شاء الله إنك مستمتع، وكل أغاني ذكرى أكيد إنها ذكرى رائعة وموجودة، وحرصت صوت الخليج على إنها تكون من أوائل الفنانات اللي تم تسجيل جلسات صوت الخليج الحصرية معها، وتم اختيار مجموعة رائعة، وأكيد بإمكان الاستماع لبعض الأعمال هذه من خلال تطبيق إذاعة صوت الخليج. أخونا أبو أمير، تم اختيار الفنانة أصالة في بداية البرنامج، مر من جنبي ولا سلم، مو بعندنا الأغنية، لكن تم اختيار أغنية أخرى لها فغير الفنانة، وأنا كتبت لك من البداية، يعني إحنا في الساعة الواحدة ما نكرر الفنان مرتين إلا إذا ممكن آخر الوقت. بس الحين بنسمع أكيد كل المحبي العملاق أبو بكر سالم، وكل اللي يبون على ذوقنا هذا الاختيار الراقي من إبراهيم الزين.

مرحبا بكم أخوي عيسى، شايلك وهل علينا وايد طلبات وإحنا قاعدين ننسق. بعد الحين أم علي طلبت منا طلب ويناسب هذه الحزة الغالية. أم علي ما نقدر يعني نتأخر عليها، لأن الطلب لهلة ولناسة وعاشة وهلة. تفضلي يا أم علي، اختيارك للفنان عايل.

0: صوت صوتك يا أبو خليفة، هلا وغلا ويبي ويانا نوال على ذوقنا إن شاء الله، وبعد يبون اختيار على ذوقنا. إيش رايك نهديك من اليمن أبو متعب؟ تبغي معك التحية ولا تبغي على البال ولا تبغي بتذكر لك زين طيب لك عقب أغنية حلوة ولا يهمك. شكرا شكرا للمرونة اللي عندك وطولة بالك وسعة صدرك أخونا أبو رائد، هلا واجد. وأحين دورك بي إن شاء الله عيسى. يلا نميل على العربي شوي ونسمع اختيار.
1: أنا وحيدة
0: من الصديقة سعاد من الكويت.

الحين أخونا عيسى السليطي انت أمر أمر، بالعكس إحنا لكم وأمر تدلل منكم ولكم، وكل غنية بتاخذ حقها وبتسمعون أحلى تنسيق على الهواء مباشرة من أحمد عناني منفذنا على الهواء، ومني لكم أحلى تحية روضة، وأقول لك يا عيسى أن موصل هدائك للربع في المجلس بمطر صديق الدراسة مدرسة الدوحة الإعدادية وشباب مجلس بو عيسى، والاختيار عبد الله رويشد وياك. الله يحفظكم، وهذا اندل ان طيبتك وطيبتكم وانكم انتم ذهب، والله يحفظكم البعض. وعلي موسى تم اختيار عبد الله رويشد، علي وجداد شكرا لك، اختار للصبر اخر عبد الكريم عبد القادر، سامي المحروقية بكاظم الساهر اكراوه، وخليفة يبي على ذوقنا، وايضا عندنا ابو امير من اليمن يبغي احمد فتحي يا ابو زيد، قلتها صح؟ اوكي ان شاء الله موجودة ان شاء الله. وباقي بعد ويانا اختيار اللي هو ابو رائد ننسي عجرم، بنرجع لك، خلكم ويانا. ام عبدالله لك احلى تحية، شكرا للجميع.

مرحبا أبو متعب، تم اختيار أغنية على ذوقنا يا ناعس الجفن، ثبت أنت بس الموجة وبنرجع لك. إيمان شكرا للحب والتقدير وتسلمين. والحين عندنا اختيار للفنان أحمد فتحي يا أبو زيد. شكرا أبو أمير من اليمن، الأجواء رائعة وحلوة، تستمتعون فيها في كتارة، وأتمنى تيوننا في ريج كتارة وتزورونا وتشرفونا تحديدا في محلنا محل 11، وإحنا بعد إذاعتنا من مبنى 11، والصدفة يلا خلونا نسلم ونعرف إيش صار فت أبو زيد، إيش قاعد يقول له.

فاختار ويانا الفنانة نوال على ذوقنا، ولأن احنا دايما يهمنا رايكم ويهمنا ان احنا نسعدكم ونشارككم ونتقاسم معاكم السعادة. نقول للكل وش يسعدك، ونقول لك يا ابو خليفة السعادة مصدرها القلب. السعادة احساس انت اول شيء استشعره، واهديه لمن تحب. ومعانا على صوت الخليج اختار اغنية واهدأ وشاركنا هذه السعادة والحب مع من تحب.

مرت دلل، احنا ندلل مستمعينا ونقول لهم اللي في خاطركم احنا نلبيه، وشكرا لانكم تساهمون معنا في ان احنا يكون عندنا مساء مميز من خلال هذه الاختيارات الغنائية. وعلى فكرة يمكن تدرون ان من ضمن استراتيجية الاذاعة استمرار برنامج عمر تدلل لاهداف كثيرة، من ضمنها يعتبر تيرمومتر عندنا نستشعر من خلاله مدى حبكم لجلساتنا، اختياراتكم اللي تنقونها من الأغاني القديمة. إنزين، شنو أكثر شيء تحبون، القديم ولا الجديد؟ الحين إحنا بصراحة يعني لاحظنا خلال هذه الأعوام كلها إن يعني إحنا وصلنا للنتيجة اللي إحنا نحبها ونتمناها وأكثر بعد نبيها، اللي هي إن جلساتنا تتصدر وتحبونها. الحين نسمع

علي وجداد شكرا للتحية والتواصل الدايم، يبي ويانا الأملاق الراحل عبد الكريم عبد القادر للصبر آخر. إيمان حلوة تحيتك، فيها حب ورومانسية وفيها ورد وفيها أحلى كلام، شكرا لك من القلب للقلب. وهذا اللي نبي، إن دايما دايما إحنا نكون عند حسن ظنكم وتكونون مستانسين ويانا. للصبر آخر، خلاص عافك الخاطر.

هلا هلا هلا، تسلم على التفاعل أحمد صقر حمدان. جديم الحرير ولا الجديد لبريسم؟ عتيج الصوف ولا الجديد لبريسم؟ عدل، الله عليك، يعني أنت من محبي القديم الذي يتم إعادته، وإحنا عشان كذي نقول لكم اختاروا ويانا أي أغنية قديمة واختاروا الصوت الشباب اللي تحبونه. يعني مثلا من ضمن استراتيجياته منح الأصوات الشبابية هذه الفرصة، وأحيانا تبني مواهب، فما صوت الحلو اللي يقطري الشاب الواحد حقيقة واللي خط طريقه في النجومية، حمد الخزينة وهذه الأغنية التي أعادها، يا عسل جفن ارحم جفني أبو أمين.

اخترت معانا أعمال تم إعادتها، وهذه من ضمن الأعمال يا ناعس الجفن. شكرا، ونتمنى للجميع أحلى وقت مع صوت الخليج وعمر تدلي.

0: أصوات شبابية في هذه الجلسة الحصرية، حمد الخزينة، طالب المري، ونايف البدر، صح أحمد؟ نايف البدر اللي في الأغنية، نايف متعب الشعلان، وحمد الخزينة وطالب المري. الحين نمسي بالخير على اختيار نانسي عشرم، وشكراً مرحبا بناصر. أنا قلت لك إن الأغنية اللي اخترتها غير متوفرة، لكن الحين انتهى الوقت.
1: مساكية يلي ملكني هواكية يا أغلامي.

حلو أيضا أن الواحد دائما يكون عنده تجارب جديدة ويجرب، لأن الحياة أصلا معتمدة على التغيير، والتغيير مهم في حياتنا. فإحنا الحين لقينا أن من ضمن التجارب حلوة نانسي عجرم أنها غنت بالخليجي، لكن أيضا في تجربة سعودية مع إبراهيم الحكمي اللي غنى اللبناني. على طول هالفترة وعلى طول هالعمر، شو رأيكم بهالتجربة والفكرة؟ ومين تحبون يغني أغنية بلهجة مختلفة؟ اختاروا يونا فأمر تدلل، بس خلونا نسمع شو بنيه.

شكرا للطلبات المنوعة الجميلة الخليجية والعربية. تسلم كابتن علي خاطر النجادي، والإهداء لك يا عامر العبد السلام، وتحديدا اسم الأغنية ورود الدهر للفنانة نجوى كرم. نترككم مع الموال، إلى اللقاء. أحمد عناني وروض عبراني.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات. طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة، من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم أربعاء مليء بكل ما هو طيب وجميل لكم جميعا إن شاء الله. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم أيضا التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من عبدالله السادة في التنفيذ والتنسيق. نشكر زميلين نبيل زاهد وليجو من قسم الحاسب الآلي، كذلك نشكر الزميل محمد عبد الله رئيس قسم الاستوديوهات. نشكر أيضا الزميلات مريم قطبة، إيمان السعدي، نيلة رميحي، أميرة صديقي من قسم الموقع، ونشكر الزميلتين دينا أبو شنب ونانسي زهرة من قسم البرامج. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. ومهابة من السعودية طلبت طمن قلبي أو طمن لي قلبي نصر إلى نصر شمس الدين، طلبناها بتنزل إن شاء الله. عادل الفيلكاوي طلب زمانك زمانك أبو بكر سالم. علي عيسى السليطي طلب يا من يبشرني فيصل عبد الله. أبو هيثم من مسقط طلب جميل واسمر محمد قنديل. منتصر شاكر من العراق طلب ولي عشم وياك يا جميل محمد فوزي. مازن طلب يوم العيون السود شفيق جلال. عادل ببشيت طلب أنيري مقام البدر. هذا موال يا عادل، هذا موال بنخليه ليوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء مخصص فقرة لمواويل، وممكن تغير إلى تطلب أغنية يعني. أم حمد طلبت إبراهيم حبيب على ذوقنا، أنا اخترت أغنية إن شاء الله تعجبك يا أم حمد. علي خاطر النجادي طلب فيصل عبد الله. فيصل عبد الله مطلوب في حلقة اليوم يا علي، غير لو سمحت. أبو عبد الوهاب طلب دور إمتى الهوى لأم كلثوم. فاطمة الوهيبي طلبت نصر شمس الدين. وين راحت فاطمة؟ وجورجيت صايغ، أنت ليه مصر على جورجيت صايغ يا فاطمة؟ ونصر شمس الدين موجود في حلقة اليوم. طمن لي قلبي أو طمني، طمن لي قلبي لنصر شمس الدين، طلبتها مهابة من السعودية. فغيري يا فاطمة لهيبي لو تكرمت. علي وجدات طلب سلم علي لفهد بلان. سعاد تغيير نجات لأن هذه الأغنية أذيعت من يومين فقط، من يومين فقط أذيعت. القريب منك بعيد، فغيري يا سعاد. ظهر أنت ما سبتناش أو ما كنتش متابعة. إن شاء الله تكون سمعاني سعاد. بعدين المطلوب أم فاطمة طالبة حسين جاسم حلفت عمري. الفنان حسين جاسم، خليني أكتب بس حتى لا أنسى. أم فاطمة حلفت عمري حسين جاسم رحمة الله عليه. مروان سعيد طلب ثنائي فاضل عواد ودلال الشمالي بأغنية لا خبر لا شفية. موجود فاضل عواد وبالأغنية نفسها موجود فاضل عواد يا مروان، يعني معناها طلبك تم التلبية يعتبر. إلى أن أبحث عن أغنية أخرى أقرأ الأبيات. إن شاء الله. إن شاء الله يا علي، يا علي خاطر النجادي مع العلم لم أراجعها، إن شاء الله ما أخطئ فيها. فاطمة من الشاعرة فاطمة، فاطمة الشهري تقول لا تنقض الغزل لا تنقل الغزل لا تنقض الغزل أنكاثا فقد تعب قلب المحب الذي من نفسه سلبا ولا تزده اغترابا إن غربته قد سعرت فيه نار الوجد فالتهبا ولا تعده إلى ماضيه وادع له دعاء من عايش الحرمان فاحتسبا وهب له من بصيص الوصل أمنية تعيد من فائت الآمال ما حجبا ولا تغني على ذكراه أغنية يبكي لها العمر شوقا بعدما طربا ولا تسله عن الأحباب قد ذهبوا ولا عن الصدق فيما كان قد ذهبا وافتح له باب حلم كان يصده مرت به الريح ريح البعد فاضطربا وابحث عن الحب فيما كان يكتبه فربما أنصف الوجدان ما كتبا واسكب له النور في أقداح ظلمته وامدد له نحو آفاق الرؤى سببا يا أنت يا شاكيا لليل لوعته سيحفظ الليل عنك الحزن والنصب سيحفظ الدرب وقع اليأس تحسبه وقع الغناء وقع الفناء على الأرواح قد وجبا سيحفظ الدرب وقع اليأس تحسبه وقع الفناء على الأرواح قد وجب فاترك لنا بعض آثار تذكرنا كيف المحب أمام الهجر قد غلب وكيف هان وداد كان يبذله مذهان دمع على أطلالهم سكبا. شكرا يا علي، تحية لك وللشاعرة فاطمة الشهري. وخلينا نسمع أغنية الاستهلال. سعدون جابر يردلي ونكمل إن شاء الله.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في عادل بوبشيت غير الطلب إلى طلال المداح وفوزي محسون. يا حبيبي يا حياتي خليني أكتب التغيير. فوزي محسون زائد طلال المداح ثنائي. يا حبيبي يا حياتي. كذلك علي خاطر النجادي غير فيصل عبد الله. وماذا غيرت الأغنية يا ربي تشتي أرسال صباح. يا ربي تشتي أرسال صباح. من برضو في رسالة في من على ذوقك رينال شبسوغ. شبسوغ أنا بعرف شبسوغ طلعة في عمان طلع بسمها طلعت الشبسوغ. عارف طبعا طلعت الشبسوغ. أنا هذا رينال شبسوغ. هل تكلمينا من الأردن؟ فاطمة غيرت. شكرا يا فاطمة. الوهيبي غيرت إلى والراحت. فاطمة الوهيبي غيرت إلى مهر العطار. زأزأ القمري على ورق الليمون إن شاء الله. القمري ماهر العطار. ماهر العطار. يعني شكرا على تجاوبكم مستمعين الكرام. في رسالة من أبو راشد من البحرين. أشكرك يا أبو راشد لأنه صحح لي معلومة. صحح لي أنا أولا قبل أي شيء أو قبل أي أحد آخر. يقول لم أستمع لحلقة الأمس في البث المباشر. السفيرة عزيزة سيد شكري ليست السفيرة عزيزة التي غنى لها سيد درويش لأنها مولودة عام 1919، بمعنى أنها كانت طفلة عندما غنى سيد درويش هذه الأغنية، وأصبحت سفيرة بعد وفاة سيد درويش بسنوات عديدة. السفيرة عزيزة المقصودة هي شخصية خيالية مستوحاة من التراث الشعبي السيرة الهلالية، وهي عزيزة بنت الزناتي خليفة حاكم تونس. شكرا يا أبو راشد تحية لك وشكرا على التوثيق الجميل. ما أقول أبو راشد يعني لا تفوته فائتة. شكرا لك يا أبو راشد. طيب وين وصلنا احنا؟ أنا بدي الشبسوغ. ماذا طلب؟ ما الأغنية المطلوبة يا شبسوغ؟ وهل هو اسمك أو اسمك؟ لا أدري. حدد أو حددي. طيب خلينا نسمع نصر شمس الدين طمن لقلبي. طلبتها مهابة من المملكة العربية السعودية.

بس شو اللي بيمنعك تحرك شفايفك لما

مهابة الأغنية فيها موالين، والأغنية كلها 5 دقائق وفيها موالين. مشينا الموال الأول يلا ما عليه، طلع عندنا موال ثانية مهابة. بعدين في مستمعين ممكن يقولوا ايش معنى اللي طلبتها مهابة خليت الموال، يعني العلم الموال يوم الثلاثاء. يلا مش مشكلة، خير إن شاء الله. في المستمعة أو رينال، اسم نسائي. أنا بنت، اسم عائلتي شبسوغ، هو اسم عائلة شركسية. ما نعرف أنها شبسوغ كلمة شركسية، شو معنى شبسوغ صحيح؟ ما معنى شبسوغ؟ طيب وبدي أغني على ذوقك لأم كلثوم. أم كلثوم موجودة في حلقة اليوم يا شبسوغ، يا رينال موجودة أم كلثوم في حلقة اليوم، موجودة في دور إمتى الهوى، هذا ألحان شيخ زكريا أعتقد. موجودة أم كلثوم في حلقة اليوم، موجودة، لأني بتذكر من زمان وأنا صغير طلعت الشبسوغ، استناني في طلعت الشبسوغ. طلعت الشبسوغ مرتفع، ما هي عمان عبارة عن 7 جبال 7 تلال، جبال هي جبل القلعة وجبل الحسين وجبل الويبدي وجبل عمان، الدوار الأول والدوار الثاني والدوار، يعني فكلها جبال. ففي طلعة اسمها طلعة الشبسوغ، أين تقع لا أدري، لكن بس كنت أسمع فيها كثير. والدي كان يعيش مع الشركس في عمان زمان زمان جدا جدا وهو طفل يعني، وأصدقائه والخلص من الشركس في عمان يعني، حسن شقهم وأخوه علي شقهم. طيب وين وصلنا احنا؟ وصلنا أبو بكر سالم صح، زمانك زمانك طلبها عادل الفيلكاوي، إن شاء الله يكون متابع.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وأشكر أحمد الحديثي يقول طلوع الشبسوغ وليس طلعة في وسط البلد قرب بناية البنك العربي. معلش أنا أحترم رأيك بس معلش أختلف معك في أنه لا، طلعت الشبسوغ اسمها، وطلعت الشبسوغ أحد أبرز الشوارع التاريخية في وسط البلد بعمان. الأردن تعتبر جزء من أقدم أحياء العاصمة الذي أسسه الشركس عام 1867، وتمتد من شارع الهاشمي وسفح جبل القلعة، وتشتهر بمزيج من البيوت التراثية والمحال التجارية والمقاهي، وتقترب وتتميز بقربها من المدرج الروماني. تتفرع من منطقة وسط البلد قرب شارع الهاشمي صعودا باتجاه جبل القلعة. الطابع حي سكني وتجاري وتاريخي، يضم عمارة قديمة ومحلات حرفية ومطاعم تقليدية. التسمية تعود لحي الشبسوغ أو قبيلة الشبسوغ الشركسية التي سكنت المنطقة قديما، والمعالم القريبة المدرج الروماني، سبيل الحريات وسوق الذهب. منذ طفولتي طلعت الشبسوغ، طلعت الشبسوغ وانتظرني عن طلعت الشبسوغ، واستنيتك عن طلعت الشبسوغ، يعني من منذ الطفولة. وين كان كيف الاستماع؟ أبو ناصر من قطر، كيف يمكنني الاستماع للحلقة الخاصة عن الراحل الكبير الأستاذ محمد رشيد رحمة الله عليه؟ ممكن بكلم رئيس قسم الاستديوهات ونسجل لك، يعني نسجل لك الحلقة ونبعث لك إياها، ممكن يعني في بسهولة شديدة. بكلم رئيس قسم الاستديوهات إن شاء الله وبنلبي طلبك يا أبا ناصر. وصلنا للعاشرة، موعد كلمة في أغنية اليوم. الكلمة اليوم، الكلمة في أي أغنية أنا حاطها؟ صح، هي محطوطة، هي لا خبر لا شفية لا حامض حلو لا شربت. أنت فرحان يا فرحان أنك يعني 1-0 1-0. نسمع الأغنية لفاضل عواد ثم نعود.

0: أغنية شهيرة لفؤاد العواد، هذا الفنان العراقي الكبير. وسعاد طلبت غيرت إلى، وأنا أقول اسمك يا سعاد صدقيني بلا يمين، يعني سعاد اسمك منور الأسماء. طلبت قالوا لي هاني الود عليه لمحمد عبد الوهاب، وأنا كتبت طلبك وإن شاء الله سيبث في حلقة اليوم يا سعاد. في بنت أختي اسمها سعاد على فكرة، وبعدين انت في معلقه بانت سعاد، فقلب اليوم متبول ومتيم اثرها لمفدى مكبول، يعني في معلقه كامله باسمك يا سعاد. طيب في سؤال من علي وجداد، الله يستر على اسئله علي. يقول سؤال: شنو سبب زياره عبد الحليم حافظ الى الكويت سنه 1966؟ هل كانت حفله او كانت زياره عاديه؟ هل هو دعي مش زياره، هو دعي إلى الكويت لأنه كان الشيخ جابر العلي رحمة الله عليه كان مهتم بالتعريف بالأغنية الكويتية، ودعوا في الكويت كبار الفنانين من أم كلثوم إلى عبد الحليم إلى وديع الصافي إلى فريد الأطرش، إلى ما خلوش حد من الأصوات العربية الكبيرة إلا دعوها للكويت وغنت. ناظم الغزالي منهم عبد الحليم، واعتقد ونجاة الصغيرة ونجاح سلام، حتى نجاح سلام بنتها متزوجة في الكويت، وهي لما توفت كانت عند بنتها في الكويت، هذا ما أعرفه يعني. فراح عبد الحليم سنة 65، وطبعا بما أنه موجود عملوا له الأغاني اللي سمعتها يعني يا هلي، وكمان أغاني أخرى فرحة السمار. أيوة بس هو دعي للكويت على اساس يغني، فغنى الاغنيه الكويتيه يا هلي وغناها باللهجه الكويتيه ونجحت نجاح كبير، واثبت عبد الحليم انه يعني محترف، يعني مطرب، يعني يستطيع ان يغني باي لهجه ويتقن. ونوصلنا كلمه شفيه، لا شفيه لا حامض، شفيه ما معناها في الاغنيه؟ نسمع كمان مره.
1: لا خبر لا خبر لا شفية لا حامض.
0: طيب شفية هي الكلمة اللي توقفنا عندها اليوم، نتلقى إجابتكم ونستعرضها قبل العاشر ونصف بقليل إن شاء الله. ونسمع جميل واسمر محمد قنديل، طلبها أبو هيثم من مسقط.

0: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: لا خبر لا خبر لا جفية لا حامض،
0: لا خبر لا جفية لا حامض حلو لا شربت. معنى جفية في الأغنية، نتلقى إجابتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله. والأغنية التالية يا أبو محمد، محمد فوزي، ولي عشم وياك جميل، طلبها منتصر شاكر من العراق.

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: لا خبر لا خبر لا شفية لا
0: حبر. كلمة شفية اللي توقفنا عندها ونتلقى إجابتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. أود أن أنوه بأنني قلت معلقة بانة سعاده هي مش معلقة، هي يعني اللي كعب ابن زهير، لكن المعلقة لزهير بن أبي سلمة والد كعب، ففي بصير خلط مرات إنه بين المعلقة المعلقة من أم أوفى دمنة لم تكلمي، هذه المعلقة يعني مطلع المعلقة لزهير بن أبي سلمة والد كعب. كعب هو اللي كتب بانت سعاده في قلب اليوم مدفوله، فهي مش معلقة، هي قصيدة طويلة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم كتبها كعب بن زهير، لكن المعلقة لوالده زهير بن أبي سلمة بس، يعني ولذلك وجب التنويه والتنبيه حتى ما تكونش في معلومة خطأ. وين وصلنا؟ احنا قلنا سألنا عن الكلمة في أغنية صح. طيب شفيق جلال، العيون السود، يم العيون السود، طلبها مازن، إن شاء الله يكون متابع.

0: شفيق جلال فنان شعبي ذا لون خاص يعني أو طعم خاص أو نكهة خاصة, لأنه كثير في فنانين شعبي, ما سيد مكاوي فنان شعبي يعتبر, محمد عبد المطلب فنان شعبي, شفيق جلال فنان شعبي, محمد العزبي فنان شعبي, بس كل فنان له, محمد رشدي فنان شعبي. وين وصلنا؟ درب الحنة. وين وصلنا؟ درب الشوق. هذه وإحنا صغار كنا. طيب نسمع كمان مرة كلمة في أغنية.
1: لا خبر لا خبر لا شفية لا
0: خبر لا شفية. الشفية ما هي؟ أو الشفية أو الشفية, نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. طبعا أنا سألت عنها زميلنا هيثم في قسم الإنتاج الموسيقي, فنان هو, وأخبرني يعني, وبعدين مهتم بالتراث ومهتم بال عادل بوبشيت كان طلب طلال وفوزي محسون يا حبي, طلب طلال مداح لكنه طلع موالي اللي طلبه, فغير إلى الثنائي فوزي محسون وطلال مداح في أغنية يا حبيبي يا حياتي.

0: يعني
1: كانت
0: اثنين ثنائي جميل، طلال المداح وفوزي محسون، و يعني وفي تحس في تآلف بين الشخصيتين غنائيا وإنسانيا، يعني في بحس يعني مجرد إحساس إنه في يعني تآلف، مثل التآلف بين أوتار العود. للمرة الأخيرة نسمع كلمة في أغنية ونستعرض أجوبتكم.
2: لا خبر لا خبر لا شفية لا حامض،
0: لا خبر لا شفية لا حامض حلو ولا شربت. نشوف الأجوبة، نبدأ من وين. سعاد تقول معناها الغترة، يعني الحطة أو الكوفية. لا مش الغترة. عادل بوشيت أعتقد هي المنديل. صح هي منديل، بنحط في الكف. مروان سعيد الشفية منديل. صح مروان عراقي، يعني ما لا نستطيع أن يعني أهل العراق أعرف بشعابها. وين جاني عطرك من صالح إلى جحدر النميري جلال الزين. جلال الزين، بس وضح لي شو المطلوب يا جلال، يعني شو يعني أغنية، من المطرب؟ إحنا طربيات بنذهب إلى القديم، نذهب إلى الرواد، نذهب إلى القديم. يعني في الأردن نذهب إلى يعني جميل العاص، نذهب إلى توفيق النمري، نذهب إلى عبد موسى، لأنها الرواد هؤلاء اللي عشان الجيل الحالي ما بيعرف عن الرواد شيء، بيعرف الموجودين على الساحة، يعني بيعرف عمر عبد الله مثلا، لكن ما بيعرفش توفيق النمري، بيعرفش جميل العاص، بيعرفش محمد وهيب، بيعرفش في كثير فنانين يعني. طيب في لا قبل في المستمع الكريم أحمد صقر حمدان من لندن يقول الكفية أو التشفية في الأغنية هي العلبة أو اللفافة، اللفافة التي يتم تقديمها في الأعراس في العراق ويكون بها حلويات ومكسرات. أيوة ما هو صح، هذا صح، ما هي اللفافة، هي خلينا مع اللفافة، اللي بكون فيها زي شوكولاتة أو بكون فيها في الأعراس بحطوها، بسموها تشفية العراقيين. مازن بيقول معنى التشفية الكوفية أو المنديل أو الغترة أو الشماغ. لما هو يعني ركز عند واحدة يا مازن، يعني أنت ذكرتهم كلهم، فخليك عند المنديل، خليك عند المنديل. مهابة تقول كلمة في أغنية تشفية كلمة عراقية دارجة تعني رسالة أو مكتوب، وهي تعبر عن شدة العتاب والشوق نتيجة إهمال الحبيب، حيث لم يرسل خبر ولا حتى تشفية رسالة صغيرة تخبر عن حاله. شكرا يا مهابة. أنا سألت هيثم، وين راح هيثم؟ سألته قال لي في الأعراس تشفية زي منديل مفروض على الكف، وبكون في ملفوف يعني زي السر الصغيرة، بكون ملفوف فيها شوكولاتة ملبس شيء من هذا القبيل، بتوزع على ضيوف في الأفراح. علي حسون من لندن يقول الشفية مفردة عراقية بمعنى الكوفية، غطاء رأس للرجل، وكانت هنا تستخدم ككيس يوضع بداخله الحلويات، وهنا يعاتبهم أن لا خبر أتى منهم ولا هدية ولا حلويات حامض حلو ولا شربت الشربات العصائر، وهي من كلمات الشاعر الراحل طارق ياسين. شكرا يا علي حسون من لندن. وضح برضو علي حسون نفس اللي قاله هيثم، أنه في الكف في هدية من الشوكولاتة والحلويات والملبس والحامض حلو، وملفوفة في على شكل سرة تكون في اليد، بسموها شفية. طيب مين كمان؟ أبو كريم من البصرة. الشفية المنديل التي تربط به كاسات المهر، والذي تقدم للمعازيم كذكرى وتقليد، ومن الأشياء المنسية بالوقت الحاضر. عيني على زمان. أبو كريم من البصرة، شكرا يا أبا كريم، جوابك صح. فأم فاطمة معنى الشفية غترة أو شماغ. احنا قلنا منديل، خلينا مع المنديل. ممكن يكون الغترة من شفية، ممكن، بس هي أكثر في الأعراس في المناسبات بتحط فيها قطع حلوة، منديل يلف به الحلوة أو تلف به. وليد من مسقط بيقول الشفية، جواب سؤال كلمة في أغنية الشفية تعني المنديل وليد من مسقط. الشفية كانت تقليد عراقي يوزع بحفلات الأعراس أو الخطوبة على شكل منديل يلف بقطع حلوى أو شوكولاتة. صح. منتصر شاكر من العراق، الجواب منديل الخطوبة. صح. نروح لحنان. حنان أكيد يعني عندها الخبر اليقين. لا خبر لا شفية لا رسالة لا سلام، شفية منديل، بشارة تأتي بجديد. حنان، شكرا يا حنان، جوابك صح. مين كمان؟ مين كمان؟ هذا محمد حسن يقول يمكن تزيين الكف مثل الحناء. لا، هي منديل بيكون في الكف تلف به الشوكولاتة والحلويات. فاطمة لهيبي تقول المعنى المقصود لا خبر لا شفية تعني عدم وصول أي أنباء أو رسالة. الشفية هي المنديل أو القماش الذي كانت ترسل فيه الأخبار أو الهدايا. لا حامض حلو لا شربت، إشارة إلى الحلويات والمشروبات التي توزع عند إعلان الخطوبة أو الزواج. شكرا يا فاطمة. أو يا فاطمة كويس ذكرت أنه أنت طلبتي ماهر العطار زأزأ القمري أو الأمري أو الأمري. الزملاء في القسم في قسم الاستديوهات مشغولين في تنزيل أغاني أو في تنزيل برامج أو حاجات أخرى، فهم مشغولين جدا. فإذا سمح الوقت ممكن يعني قبل الساعة 11 يعني، أو ممكن تغيري الطلب، ممكن تغيري يا فاطمة لو تكرمتي. إذا عايزة ماهر العطار فممكن تستني، ممكن بعد الساعة 11 يكونوا تفرغوا لنا. ولك الشكر الجزيل. طيب احنا كل يوم شو احنا كل يوم ننتقل الى الفقرة التالية،
1: اغنية
3: يا هلي يا هلي
1: بين صوت

0: أغنية بين صوتين
1: أحلام من ذكر.
0: قبل ما أدخل في الأغنية بين صوتين، صح بيقول أحمد الحديثي، بيقول الشفية، صح الشفية هي منديل أبيض يعمل على شكل لفافة توضع فيه حلويات حفلة المهر للرجال. المغني يقول أنه تفاجأ بموضوع زواجها الذي لم يأتي منه أي خبر، ولا شربت ولا شفية ولا حامض حلو، كأنه كان زواج سري أو تقصد عدم إخبار أو تقصد عدم إخباره. صح، شكرا يا أحمد الحديثي. دخلنا في فقرة أغنية بين صوتين. في مازن مشكورا اقترح في حلقة من الحلقات، أو اقترح علي أنه في أغنية لفريد الأطرش اللي هي قدام عينيا وبعيد عليا، غنتها مطربة من النوبة اسمها ماجدة، ماجدة النوبية. بيقول ماهر، لا مروان، بيقول كذلك الغترة تسمى شفية بالبصرة لأنها تشبه المنديل القماش. شكرا، معناها اللي أجابوا أنه الغترة، هم صح، جوابهم صح، كل الأجوبة صح صراحة، كل الأجوبة صح. المهم أن المعلومة وصلنا إليها عن طريقكم بأسلوبكم الجميل والراقي والرائع. طيب، الأغنية غنتها باللغة النوبية، لغة أهل النوبة، مطربة نوبية اسمها ماجدة. خلينا نسمع الأغنية أول من فريد الأطرش صاحب الأغنية.

طيب سمعناها الأغنية بصوت فريد الأطرش صاحب الأغنية، نسمعها بصوت ماجدة النوبية باللغة النوبية. أكيد أنا مش هفهم شيء يعني، اللي بيفهم يقول لي. لكن هي روح الأغنية أو الأغنية بطريقة أو باللغة النوبية.

انا فهمت عليها يعني ماجدة النوبية بتقول قدام عينيا وبعيد عليا. بعرف نوبي. كل يوم احنا في الوقت بسمعكم مقدمة اغنية وعليكم ان تعرفوا الاغنية. عرفتوها؟ عرفوها باين باين. طيب نتلقى اجاباتكم ونستعرضها قبل 11 ان شاء الله، ونسمع ابراهيم حبيب في اغنية طلبتها ام حمد، قالت على ذوقنا والله اخترت هذه الاغنية. هي اصلا الاغنية لسلام العبدالله بس غناها الفنان ابراهيم حبيب.

نزلنا معكم ومع تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. ونسمع كمان مرة مقدمة الأغنية. عرفوها تصور؟ عرفوها. طيب نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 11 إن شاء الله. ونسمع يا رب تشتي عرسان لصباح طلبها علي خاطر النجاتي.

يعني حلوة الفكرة، طافت على كل مناطق لبنان، كل مدن وقرى لبنان وضيع لبنان. حلو، عرفت بهذه الضيعة، هذه الأماكن وأسماءها، سوق الغرب والبترون وين وصلنا. كمان مرة نسمع مقدمة الأغنية اللي عرفوها عرفوها. طيب وين راحت فتاة الشبسوغ؟ لأنه جاء موعد تلبية طلب المستمع الكريم. أين ذهبت؟ حتى أتذكر اسمها لأن نسيت الاسم. نسيت الاسم. طيب إن شاء الله تكون هي متابعة، اللي طلبت أم كلثوم وقلت لها أنه أم كلثوم موجودة في حلقة اليوم. أبو عبد الوهاب طلب دور إمتى الهوى لأم كلثوم، وإن شاء الله الفتاة الشبسوغية تكون متابعة لتسمع أم كلثوم.

أم كلثوم في دور إمتى الهوى، كلمات حسن صبحي، ألحان زكريا أحمد. أنتج هذا الدور سنة 1936 وطلبوا أبو عبد الوهاب. وأشكر المستمعة الشركسية، بس أعود إلى رينال. رينال عبد الله حفظ اسمه رينال، صح. طيب وين وصلنا احنا؟ للمرة الأخيرة بنسمع مقدمة الأغنية وبنستعرض أجوبتكم. والله عارف أتصور، ما شاء الله عليهم. الجواب الأول مازن، المقدمة لعبد الرب إدريس. متعبة أو متعبة؟ لا أنت صح، يعني عبد الرب إدريس، بس العطر، الأغنية بعنوان العطر. عادل ببشيت، المقدم عبد الرب إدريس، العطر، صح. مين كمان؟ فاطمة الوهيبي، مقدمة الأغنية عبد الرب إدريس، العطر، صح. صح. محمد حسن بيقول أول مرة أسمع هذه الأغنية لصباح، اللي هي رب تشتع عرسان، قديمة الأغنية هذه لصباح، وتتلحقني طرطوشي. إذن هذيك لصباح، بس ما حدش جاوب. هذول جاوبوا على حنان، ربما الأغنية لعبد الرب إدريس، أكيد أكيد يا حنان، ذوقك عالي. لعبد الرب إدريس، العطر. علي وجداد، كأنها أغنية جديدة مقدمة أول مرة. لا يا علي، علي معروفة العطر لعبد الرب إدريس، لعبد الرب إدريس معروف، معروف حبيبي. دائما يفاجئني بأجوبته، يعني مرات يصدمني ومرات يعني يدهشني، لكن كلها فيها صدمات ودهشات. إذا هي العطر لدكتور عبد الرب إدريس. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

وصلنا للحادية عشرة موعد الهدية اليوم. الهدية اليوم أغنية لسلام العبد الله، ولكن اسمعها بصوت الفنان غانم شاهين من جلسات صوت الخليج الحصرية.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. ووصلنا إلى طلب فاطمة الوهيبي زقزقة الإمري أو القمري لماهر العطار. إن شاء الله فاطمة تكون متابعة.

عربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. وفي بيسأل محمد حسن سأل عن القمري، بيسأل هل هو طائر؟ وراح سؤال محمد حسن حتى أجيب عنه. ورحت يا محمد فجأة بتختفي ال سأجدك إن شاء الله. المهم هو طائر، اللي هو اليمام، تعرف اليمام، بتشوف اليمام، هو اليمام، طائر اليمام. وله أسماء مختلفة، يعني يسمى القمري في مناطق في مصر، يسمى قمري في مناطق، يسمى اليمام. اللي غنى لها رحمة الله عليه فرج عبد الكريم يا حمامة مطوقة، هي هو من فصيلة الحمام، هذا الطائر من فصيلة الحمام، بس حجمها أصغر شوي من الحمامة، أصغر شوي. بنشوفها في الشوارع، نزلت الدوحة أو نزلت أي بلد في قطر، تجد ترى اليمام منتشر بشكل كبير. يعني هو هذا هو الطائر اللي هو اليمام أو القمري، بيسمى قمري واليمام. وفي نوع منه للنخيل، يعني تجده على النخيل، موجود على النخيل، طائر حمام النخيل بسموه حتى. طيب وصلنا فهد بلان، طلبها علي وجدات، سلم علي، إن شاء الله يكون متابع.

بحبه وراعي وده، إن كان في قربه ولا في بعده. أنا بحبه وراعي وده، إن كان في قربه ولا في بعده. أنا بحبه وراعي وده.

في حب سعد وشايا خلونا حب على هوايا واشوف في حب سعد

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى لكم صحة وسعادة والتواصل الدائم مع برامج إذاعتكم إذاعة صوت الخليج. أم فاطمة طلبت حلفت عمري حسين جاسم.

وصلنا للأغنية الأخيرة، طلبها محمد حسن، لم يحدد الأغنية لكن الظاهر ترك لذوقنا، إن شاء الله ذوقنا يعجبك يا محمد. طلب عبد الرزاق ضاحي، الفنان القطري الكبير عبد الرزاق ضاحي، من جلسات احنا اعطينا من جلسات صوت الخليج الحصريه. اذا مع اغنيه البارحه لعبد الرزاق ضاحي لطلب محمد حسن، نترككم في حفظ الله ورعايته على امل اللقاء بكم ان شاء الله في حلقات قادمه، حتى نلتقي ثانيه باذن الله تعالى. لكم اجمل تحيات، عبد الله الساده في التنفيذ والتنسيق، شكرا للزميلين نبيل زاهد وليجو من قسم الحاسب الالي، كما نشكر الزميلين راشد عبيد ومحمد عبد الله رئيس قسم الاستوديوهات. نشكر ايضا الزميلات مريم قطبه، ايمان السعدي، نيل الرميحي، اميره الصديقي من قسم الموقع، ونشكر من قسم البرامج الزميلتين دينا ابو شنب ونانسي زهرة من داخل الاستوديو. يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في امان الله.

0: قلب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطل وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.